0: أبوظبي أف أم تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.
2: وأنا أقصد على حبك وسادي لكن أبيات شعري مات ويد
3: أبوظبي أف أم.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد له يا قلبي
0: واستمتع بوضبي.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء. أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان. حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

أبوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي اف ام.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصدع؟
2: اهلا حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي اف ام. فخورين بالامارات،
3: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تتحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: بوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب وعيش اجواء بوظبي اف ام. صوت الامارات اللي تحبه.
1: السلام الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

اربح احدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر، وادخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريم مول.ae.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: من طيبة ناسها دهواها شمسها كل دفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر وسمة أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوسف غلا أحلى مكان أرواح عالم تسكنه
1: فخورين بالإمارات.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

يمنحك ريمون فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

على موجتنا أبو ظبي أف أم. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

اربح احدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر وادخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريم مول.ae.

0: سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل أو التهاون فيه. نمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا في قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل لتحقيق التقدم والازدهار لنا ولهم.
1: هذا البرنامج برعاية
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: استوديو واحد.
4: استوديو واحد. برنامج رائد في خدمة الوطن. ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح.
3: يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح.
4: تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

دولة الإمارات العربية المتحدة وطن جعل من الإنسان محور التنمية، ومن الطموح منهج، ومن جودة الحياة عنوان لمسيرة لا تتوقف. هنا لا يقاس الإنجاز بما تحقق فقط، بل بما يصنع للمستقبل. مدن أكثر ذكاء واستدامة، واقتصاد أكثر تنوعا، ومجتمع يجد في الأمن والازدهار والفرص أساسا لحياة أفضل.

0: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحابا يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء يا رب العالمين، وعبر أثير أبو ظبي FM وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج أو غيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نصبح عليكم بالخير مستمعينا والنور والسرور. طاقم عمل برنامج استوديو واحد: شمس زعابي، كوثر أحمد، علي يسر، جاسم محمد، أحمد العبيدلي. بنكون معاكم بإذن الله على مدار هذه الساعة والنصف مستمعينا. نستقبل ملاحظاتكم، آرائكم، مواضيعكم الخاصة منها والعامة بالاتصال على 600551222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. البريد الإلكتروني مستمعين والSMS من بعد إذنكم الاسم والرقم وكذلك الموضوع بإيجاز. والاتصال مستمعين ننوه عليكم بأنه محصور في توقيت البرنامج اللي هو من الاثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا. بسم الله نبدأ مستمعينا مع رسائلكم النصية اللي وردتنا من بعد انتهاء حلقتنا من يوم أمس. أتمنى تواصل مع بنك كذا مراعاة لظروفي المادية، أحتاج إلى عمل تأجيل. طيب إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبق أن شرحت لكم الحالة. طيب وطلعت من راس الخيمة لين بوظبي عشان أعرف كيف أدخل في النظام، ودخلت يكتب لي استكمل العدد. طيب ما فهمت والله بصراحة طال عمرك، بس إن شاء الله إن شاء الله نأخذ اتصالك ونشوف شو الموضوع بالضبط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لازلت في انتظار الجهات المختصة، إن شاء الله طال عمرك. طيب عندي ملاحظة على حيث أنهم يقولون أن عندي فواتير من 2008. أنا ما أتذكر هذه الفواتير، وعملوا لي بلوك في اتحاد بيرو واحضروا، ولا أستطيع أن أعمل أي إجراء بسبب هذا الأمر. إن شاء الله يا سالم، إن شاء الله بنتواصل معك أو تواصلوا معك الخوات أتوقع. طيب زين، منو يعني أنا بصراحة يعني فضولة بعرف منو اللي منو المرسل الرسالة اللي هو يوم يستوي رب الأسرة كذا، ماذا تعمل؟ هل هو نفسه ولا حد يعني مثلا الزوجة ولا والله ما أدري بصراحة. لكن زين اللي أي هذا اللي أنا قاعد أقرأه تم الاتصال فيهم لكن ما ردوا. طيب مو مشكلة، يتعالجون الله يعافيهم يا رب. نشوف نشوف الموضوع إن شاء الله بتفاصيله بإذن الله. نشوف هني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي كذا من شهر، من 3 أشهر إن شاء الله. إن شاء الله هو نفسه أيوة هو نفسه اللي أبى أتواصل مع البنك بخصوص تأجيل تأجيل أبى أسوي تأجيل.

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد صباح الخير، صباح النور طال عمرك. رحت للمكان ولا يوجد، إن شاء الله بنتواصل معك طال عمرك. وقالوا لي هذا الإجراء يكون عند برنامج زايد للإسكان. زين جرب تروح برنامج زايد للإسكان، جرب تروح. هو الموضوع طال عمرك في برنامج زايد للإسكان في الأساس، يعني الموضوع أساسا في برنامج زايد للإسكان. فهذا يعني للمستمعين البقية اللي يسمعوني أوردي، يعني نحن على تواصل مع هذا الشخص من قبل يعني في عدة مرات، فبالتالي احنا قاعدين نستكمل هذا الموضوع. فجرب تروح برنامج زايد، بما أنه قالوا لك روح برنامج زايد، جرب تروح برنامج زايد، إن شاء الله أمورك طيبة إن شاء الله. برنامج زايد للإسكان. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو التواصل تحت الهواء إن شاء الله. أبو أحمد إن شاء الله حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب لا تتأسف طال عمرك، احنا موجودين لخدمتكم، برنامج استوديو واحد باللي فيه طال عمرك موجود لخدمة مستمعينا ومن يتواصل معانا سواء بالتليفون بالمسج بالإيميل، نحن موجودين عشانكم الله يحفظك، عشان ناخذ اتصالاتكم، ناخذ مواضيعكم، نتواصل فيها مع الجهات. فهذا دورنا طال عمرك، هذه لا هي منا ولا هو فضل ولا هو أي أمر آخر ممكن قد يكون، إلا هي خدمة، خدمة تقدمها الدولة يزاهم الله خير، وقيادتنا الرشيدة ربي حفظهم، شبكة أبو ظبي للإعلام يزاهم الله خير، والشبكة الإذاعية كذلك. أنا قاعد أدخل إلى التحديد إلى أن نصل إلى إذاعة أبو ظبي، فيزاهم الله خير يعني على أنهم جعلوا هذا البرنامج لخدمة المجتمع من مواطن ومقيم. هذا البرنامج مستمعين على مدار سنين وسنين من قبل كذلك. فاليوم وجودنا نحن كطاقم عمل برنامج استوديو واحد هي لخدمة من يتواصل معنا، ولا هي منا ولا هو فضل. ولا تتأسف طال عمرك إطلاقا، لا قبل الاتصال ولا بعد الاتصال ولا أثناء الاتصال، نحن موجودين نكمل بعض، نحن موجودين اليوم نكمل بعض، ما حد فينا ولله الحمد ضد الآخر. هذا على مستوى الجهات في مستوى العالم كله، أي دولة تروحها هي لخدمة المجتمع، كل يخدم الآخر. فما بالك في دولة الإمارات، دولة التسامح والتعايش، دولة السلام والمحبة، ولله الحمد الله يديمها يا رب نعمة. فاليوم نحن طال عمرك نكمل بعض، ما حد فينا ضد الآخر. أنا موجود أساعد فلان اللي يتواصل معاي، فلان يساعدني بأنه مثلا يختصر الأمر مثلا ويروح للجهة، الجهة تساعدني أنا كاستوديو واحد، وتساعد المتعامل في حل الموضوع وسرعة الإنجاز. نحن نكمل بعض، لأن في النهاية كل هذه الأشياء تخدم دولة الإمارات، تخدم مصالحها العامة كذلك. فما لا تتأسف طال عمرك، لا تتأسف أبدا. طيب يقول موضوعي ما نحل مع عيالي يدرسون، والسبب المال يعني راتبي التقاعدي كذا. إن شاء الله بن هيان، إن شاء الله يا بن هيان الأمور طيبة بإذن الله. طيب نذكركم مستمعينا بكل من حاب أن يتواصل معنا في برنامج استوديو واحد لأي موضوع كان، خاص أو عام، خاص فيك أنت كشخص أو عام لمصلحة الجميع، أو مقترح أو ملاحظة، أو اليوم شفت شيء مثلا وانت ساير الدوام في الشارع في أي مكان، ها؟ أو فكرة يتك، خبرنا، اتصل على 600-551-2222 أو طرش مسج على 3544، اكتب اسمك رقم تليفونك والموضوع بنتواصل وياك إن شاء الله. ما تبغى لا مسج ولا تليفون، عندك الإيميل طال عمرك على studio1@admn.ae، ارسل وإن شاء الله فالك طيب. نزلت من السيارة بتصير مثلا مكان، بتتيلس في مكان ولا ساير دوامك ولا كذا، تبغى تسمع البرنامج نزل تطبيق ستارز بلاي، بتدخل بتلقى في منصة اسمها ADMN، بتلقى إذاعة أبو ظبي، اضغط على إذاعة أبو ظبي طال عمرك، نطلع لك إن شاء الله لايف مباشرة وتسمعنا وكأنك أنت ما زلت في السيارة. فالأمور طيبة إن شاء الله مستمعينا. وأنا على قبل الفاصل أبغى أخذ خبر، وين راح؟ كنت مجهزة من زين
هذا الخبر اللي المفترض أني أخذه بصراحة أمانة لكسور مني، مفترض أني أخذه من أول أمس. جائزة زايد للاستدامة تعلن المرشحين النهائيين لدورة 2027. أعلنت جائزة زايد للاستدامة يوم 28 سبتمبر أسماء المرشحين النهائيين لدورة عام 2027، وذلك بعد واحدة من أكثر الدورات تنافسية في تاريخها. شهدت تسجيل رقم قياسي في عدد طلبات المشاركة، بلغ 10,233 طلب من 177 دولة، بزيادة 32% مقارنة بالدورة السابقة. في تأكيد على الانتشار العالمي المتنامي للجائزة الإماراتية الرائدة في تكريم الحلول المبتكرة للتحديات العالمية الملحة، تضم قائمة المرشحين النهائيين حلولا مبتكرة في مجالات متعددة، من بينها توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمضاعفات الحمل خلال الأشهر الأولى، وروبوتات قادرة على الدخول إلى تمديدات شبكات المياه وتقنيات حديثة لاستعادة التربة المستنفدة، إلى جانب حلول لبناء شعاب مرجانية مقاومة لارتفاع درجات الحرارة. جرى اختيار المرشحين النهائيين عقب عملية تقييم دقيقة وشاملة أجرتها لجنة تحكيم الجائزة، وأسفرت عن تأهل مشاريع في 6 فئات هي الصحة، الغذاء، الطاقة، المياه، العمل المناخي والمدارس الثانوية العالمية. بنكمل معاكم إن شاء الله مستمعينا، ولكن نطلع إلى فاصل ومستمرين.

0: دائرة القضاء أبو ظبي. استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد، نذكركم بأرقام التواصل على 600551222، الرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.a. دقائق إن شاء الله قليلة ونكون مع لقائنا الأول مع الأستاذة سارة أحمد البريكي، مدير مكتب إدارة الأداء والمشاريع بالإنابة ببلدية مدينة أبوظبي. بنتكلم بإذن الله عن مشاركتهم في معرض جودة الحياة والاستثمار لفكس 2026. إلى حينها مستمعينا، مع مركز الاتحاد للأخبار، أدنك وبرجيل القابضة توسعان خدمات الرعاية الصحية في الظفرة. وسعت أدنك وبرجيل القابضة نطاق خدمات الرعاية الصحية في منطقة الظفرة في إطار شراكتهم المستمرة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية في المنطقة وتوفير خدمات صحية عالمية المستوى لموظفي أدنك وعائلاتهم إلى جانب أفراد المجتمع، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية المتخصصة. يأتي استمرار الشراكة بين الجانبين استنادا إلى النجاح الذي حققه مستشفى الظنة عقب تعيين أدنك لبرجيل مشغلا طبيا للمستشفى في عام 2023. كما تستكشف أدنك وبرجيل القابضة تطوير نموذج أكثر تكاملا للرعاية الصحية يركز على الوقاية ويتمحور حول احتياجات المرضى، ويشمل الرعاية السريرية المتقدمة والصحة المهنية والطب الوقائي وبرامج الصحة والعافية وحلول الصحة الرقمية وخدمات الشيخوخة الصحية، ما يسهم في تحقيق النتائج صحية أفضل وتعزيز تجربة المرضى. كذلك مستمعين، عندنا إطلاق دليل استخدامات الذكاء الاصطناعي المساعد لفرق الاتصال الحكومي. أطلق المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات دليل استخدامات الذكاء الاصطناعي المساعد لفرق الاتصال الحكومي، وعقد بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد ورشة الذكاء الاصطناعي في الاتصال الحكومي، وذلك ضمن الاجتماع الدوري لشبكة الاتصال الحكومي. يأتي إطلاق الدليل ضمن جهود المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات لتطوير منظومة الاتصال الحكومي الاتحادي وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتمكين الكفاءات الوطنية من توظيف الأدوات الحديثة لرفع كفاءة العمل وجودة المحتوى ودقة الرسائل الحكومية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الجمهور والتفاعل معه بفاعلية. أكد معالي سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أن إطلاق دليل استخدامات الذكاء الاصطناعي المساعد لفرق الاتصال الحكومي يمثل خطوة عملية جديدة في تطوير منظومة الاتصال الحكومي وتمكين فرق الاتصال من الاستفادة من التقنيات الحديثة في رفع كفاءة العمل وتسريع الإنجاز وتعزيز جودة ودقة المحتوى والرسائل الحكومية. كذلك مستمعين، عندنا خبر الإمارات تشارك في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2026 في أنطاليا. تشارك دولة الإمارات في الدورة 77 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية اللي تستضيفها مدينة أنطاليا في الجمهورية التركية من 5 إلى 9 من أكتوبر 2026، بمشاركة نخبة من صناع القرار وقادة وكالات الفضاء والخبراء الباحثين وممثلي القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم. يترأس معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وفد دولة الإمارات إلى المؤتمر. تقود وكالة الإمارات للفضاء مشاركة الدولة في المؤتمر بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والشركات الوطنية ضمن وفد يعكس تكامل منظومة الفضاء الإماراتية وتنوع قدراتها العلمية والتقنية والتجارية، وتهدف المشاركة إلى تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع فرص التعاون في مجالات العلوم والاستكشاف والتكنولوجيا المتقدمة ودعم نمو الاقتصاد الفضائي الوطني، إلى جانب استعراض أبرز المشاريع والقدرات الإماراتية ضمن جناح الإمارات للفضاء. طيب، قبل اللقاء مستمعينا، ناخذ خبرنا البلديات والنقل. تطلق خدمة الاستثمار في الأصول الحكومية عبر تم خلال لفكس 2026. أطلقت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي خدمة الاستثمار في الأصول الحكومية عبر منصة تم، وذلك خلال فعاليات معرض جودة الحياة والاستثمار لفكس 2026، بهدف تسهيل وصول المستثمرين من داخل الدولة وخارجها إلى فرص الاستثمار في الأراضي والأصول المبنية المملوكة للحكومة بمختلف أنحاء إمارة أبوظبي، تبسيط إجراءات استكشافها وتقييمها والتقدم للاستثمار فيها. يقول محمد عبد الله المازمي المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأصول بالإنابة في دائرة البلديات والنقل إن الخدمة الجديدة توفر منصة رقمية موحدة تتيح للأفراد والشركات من داخل الدولة وخارجها الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأصول الحكومية والمشاركة فيها، ما يسهم في استقطاب الاستثمارات وتحسين رحلة المستثمر وتسهيل الإجراءات المرتبطة فيها. أوضح كذلك أن الخدمة تشمل في مرحلتها الحالية فرص الاستثمار في الأراضي التجارية والأصول الحكومية القائمة على أن تتوسع خلال المراحل المقبلة لتشمل قطاعات إضافية من بينها المستشفيات والمدارس وغيرها من الأصول، مؤكدا أن الهدف يتمثل في توفير نافذة موحدة تجمع الفرص الاستثمارية الحكومية وتتيح الوصول إليها بسهولة، ما يعزز الاستفادة من الأصول الحكومية ويدعم البيئة الاستثمارية في الإمارة. هاتفيا مستمعينا معنا الأستاذة سارة أحمد البريكي مدير مكتب إدارة الأداء والمشاريع بالإنابة ببلدية مدينة أبوظبي. أهلا وسهلا أستاذة سارة.
1: أهلا، حياك الله أخوي
0: أحمد. حياكم الله. اليوم إن شاء الله بنتكلم نحن عن مشاركتكم في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس 2026، واليوم هو اليوم الختامي لهذا المعرض. لو نتكلم بداية يطول لي بعمرك عن مشاركتكم، مشاركة بلدية مدينة أبوظبي في معرض ليفكس 2026 وأبرز المشاريع اللي تستعرضونها.
1: أكيد، بداية نشكركم على هذا الاستضافة واللقاء أخوي أحمد. مشاركة بلدية مدينة أبوظبي اليوم في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس 2026 يؤكد على الدور الحيوي والمهم اللي تقوم به البلدية واللي ينعكس من خلال المشاريع والمبادرات ذات الأثر المباشر بجودة الحياة في مدينة أبوظبي. في معرض ليفكس 2026 شاركنا بعدة مشاريع، أبرزها شاطئ المكفوفين واللي عدم المرافق النوعية، حيث أنه مخصص لإخواننا من أصحاب الهمم من فئة المكفوفين بمساحة تقدر بنحو 1000 متر مربع، يراعي احتياجاتهم بشكل خاص لتمكينهم الاستمتاع بمرافق الشاطئ بكل سهولة وأمان. كذلك شاركنا بمشروع ملاعب الفرجان أو حدائق الفرجان واللي هي عملنا من خلالها على تحويل المساحات داخل الأحياء السكنية إلى مرافق رياضية ومجتمعية وحيوية تخدم اليوم سكان الفريج بالقرب من منازل

0: تمثلهم وتعزز مفهوم جودة الحياة ونمط الحياة الصحي، كذلك الترابط والتلاحم المجتمعي عبر إيجاد مساحات مشتركة للسكان تدعم التفاعل بمختلف الفئات العمرية. بالإضافة لذلك استعرضنا خلال المعرض منظومة النظافة المتكاملة، وهي منظومة ذكية ومتكاملة لإدارة ومراقبة أعمال النظافة في المدينة من خلال توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لرصد ملاحظات النظافة في المناطق بشكل استباقي، وتسريع توجيه الفرق المعنية لمتابعة الإجراءات اللازمة، وهذا يساهم أكيد بشكل مباشر في توفير لسكان وزوار المدينة بيئة حضرية أكثر نظافة وجاذبية خلنا نقول، ويعزز أكيد من المظهر الجمالي لمدينة أبو ظبي.
1: جميل. لو نتكلم عن كيف تسهم هذه المشاريع أستاذة سارة في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات أفراد المجتمع؟
0: بكل تأكيد تسهم هالمشاريع في التطور والارتقاء بجودة الحياة في مدينة أبو ظبي، حيث أنها تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب تطلعاته. هالمشاريع والمبادرات اليوم هي نتيجة لخطة شاملة ومتكاملة تضع الإنسان ومجتمع أبو ظبي خلينا نقول في صميم عملية التخطيط والتطوير من خلال استماع لرغباتهم، أفكارهم، احتياجاتهم، وبالتالي خلق مساحات وخدمات تعزز رفاهيتهم وتدعم التوجه نحو تطوير بيئة حضرية أكثر شمولاً واستدامةً.
1: نعم، شو الجديد أو المختلف في المشاريع والحلول اللي تقدمها البلدية خلال هذه المشاركة؟
0: مشاركتنا في معرض ليفكس والمشاريع المعروضة اليوم تأكد على أن بلدية مدينة أبو ظبي تعمل بشكل مستمر على توظيف الحلول المبتكرة لتطوير المرافق والخدمات والمساحات العامة في مدينة أبو ظبي، وذلك يعزز سهولة الوصول إليها والاستفادة منها من قبل جميع فئات وشرائح المجتمع. بلدية مدينة أبو ظبي اليوم أقرب للمجتمع، تسمع احتياجاتهم، تعمل على تنفيذها بما يدعم بناء مدن أكثر حيوية ومرونة وتلبي احتياجات الحاضر وتواكب تطلعات المستقبل بإذن الله.
1: بإذن الله. ختاما أستاذة سارة، بما أنه اليوم الختامي للمعرض، ماذا سيترك المعرض من آثار متوقعة على بلدية مدينة أبو ظبي؟
0: والله معرض ليفكس اليوم والنجاح اللي حققه من خلال جمع الجهات الحكومية والشبه الحكومية والمطورين والأفراد وغيرهم تحت سقف واحد، الصراحة ساعد وساهم أن نحن نلتقي بزملائنا من الجهات الأخرى، نتبادل الحوار والأفكار، هذا كله بالتأكيد انعكس بشكل إيجابي وله أثر إيجابي خلنا نقول على خلق مبادرات ومشاريع مشتركة تخدم المجتمع المحلي في مدينة أبو ظبي إن شاء الله.
1: بإذن الله. الأستاذة سارة أحمد البريكي، مدير مكتب إدارة الأداء والمشاريع بالإنابة ببلدية مدينة أبو ظبي، شكرا جزيلا لك أستاذة.
0: شكرا مصور لكم أخوي أحمد.
1: شكرا الله.

0: دائرة القضاء أبو ظبي. استوديو واحد، أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

حياكم الله مستمعينا على 600551222 الرسالة النصية على 3544 البريد الإلكتروني على studio@adman.ae. خالد بن محمد بن زايد يزور معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس 2026. زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس 2026 اللي تنظم دائرة البلديات والنقل أبوظبي في مركز أدنك أبوظبي. قام سموه بجولة تفقدية في المعرض شملت أجنحة عدد من الجهات والشركات الوطنية المشاركة، اطلع خلالها على عدد من المشاريع والمبادرات المبتكرة في تخطيط مدن المستقبل. أكد سموه أهمية الاستثمار في بناء مدن ذكية ومستدامة تستشرف احتياجات المستقبل وتوظف إحدى التقنيات والابتكارات، ما يعزز جودة الحياة ويرتقي بكفاءة الخدمات ويوفر بيئة متكاملة تواكب تطلعات المجتمع وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.

خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، برامجها الثقافية والتعليمية والمجتمعية لشهر سبتمبر، واللي استهدف طلبة المدارس وأفراد المجتمع في مدينة العين لصون الموروث الوطني وتعزيز ارتباط الأجيال بالهوية الإماراتية وتنمية الإبداع وترسيخ قيم الاستدامة والعمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية. وشملت البرامج مجالات التراث والحرف الإماراتية، وعرفت الطلبة على جوانب الموروث الإماراتي الأصيل وما يحمله من قيم اجتماعية وثقافية متوارثة. على الصعيد الفني مستمعينا، فتحت مبادرة ريشة وفنان من خلال أنشطتها الإبداعية أمام الطلبة مساحات للتعبير الفني وتنمية الخيال والذائقة الجمالية. في مجال العمل التطوعي، قدم برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التطوعي محاضرات وورش عززت ثقافة المبادرة والمشاركة المجتمعية لدى الأجيال. كذلك ضمن أجندة المركز، نظم برنامج شم محمد للتثقيف البيئي ورش بيئية للطلبة بهدف تنمية الوعي بالممارسات البيئية الإيجابية وتعزيز المسؤولية تجاه الموارد والبيئة. طيب، كذلك مستمعينا، إطلاق منصة ديون للتخطيط الذكي ودعم اتخاذ القرار DUNE. أطلق مركز النقل المتكامل بضبي للتنقل التابع لدائرة البلديات والنقل خلال مشاركته في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس 2026 منصة ديون الذكية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن منظومة النمذجة والتحليل الاستراتيجي لدعم تخطيط النقل واستشراف الاحتياجات المستقبلية للتنقل وتعزيز صناعة القرار المبني على البيانات. توفر المنصة بيئة رقمية متكاملة تجمع بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ونماذج النقل والمحاكاة المتقدمة، ما يتيح دراسة الخيارات المختلفة وتقييم آثارها المتوقعة. تسهم منصة ديون في تعزيز كفاءة عمليات التخطيط الاستراتيجي من خلال دعم تقييم مشاريع النقل الجماعي وتحليل استثمارات البنية التحتية ودراسة المخططات العمرانية واختبار السياسات والخيارات التنموية المختلفة قبل تنفيذها، ما يتيح فهم أكثر دقة لآثارها ويدعم تطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة في قطاع النقل. طيب، بالنسبة للرسالة النصية مستمعينا على 3544، تحية طيبة وبعد وزارة تمكين المجتمع زايد أصحاب الهمم الحاضنة، سجلت الطفل منذ الهمم علما أن الطفل يتم صحة وعافية، زودتهم بالتقرير. طيب والله ما فهمت بصراحة، بس الخوات أتوقع تواصلوا معك، بنشوف إن شاء الله بنشوف. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عاش حياك الله. عندي موضوع يخص ثقة لكبار المواطنين، الوالد كبير في العمر الله يعطي العافية يا رب، وحركته صعبة جدا ومسوي عمليات في الركب، ما يقدر يطلع من البيت، محتاج جلسات علاج طبيعي مستمرة في البيت بدون توقف بناء على تقارير الدكاترة من مستشفى طحنون. ثقة وقفوا العلاج عنه وكل مرة يرفضون التقارير اللي نقدمها. طيب، من حق كل أحد وخاصة كبار المواطنين، من حق كل مواطن وخاصة كبار المواطنين ما تتعرقل أمورهم ويتوقف علاجهم، لأن الوالد ساءت حالته من وقفوا العلاج عنه. الله يعطيه الصحة والعافية يا رب، مشافة يا رب العالمين، وتقر عيونكم إن شاء الله بشفاه. يعني والله إحنا بنتواصل إن شاء الله، أكيد يعني بنتواصل وياك، ومن بعد إن شاء الله نتواصل مع ثقة نشوف شو أسباب الرفض، إلا ما تكون في أسباب إن شاء الله، إلا ما تكون في أسباب وإلا ما يكون الموضوع محلول. أكيد يعني إحنا والله الحمد والمنة والفضل، يعني نتكلم عن أمور كمالية وأمور عادية والأمور ميسرة وتمشي ولله الحمد، فما بالكم بموضوع صحي بموضوع علاجي. أكيد الدولة يعني هذه أولوياتها، من ضمن أولوياتها الصحة والتعليم، وكبار المواطنين لهم أولوية خاصة والكل يعرف بهذا، يعني القاصي والداني القريب والبعيد يعرف عن اهتمام دولة الإمارات بكبار السن، بكبار المواطنين، حتى كبار السن من المقيمين لهم الأولويات، وهذا واضح عيانا، يعني ما يحتاج أن نحن نتكلم فيه. لكن أسباب الرفض إلا ما تكون موجودة، بس بنتواصل إن شاء الله، وطالما أن في تقارير من الدكاترة من الأطباء

تثبت بأن الوالد ما يقدر الله يعطي الصحة والعافية ما يقدر يروح المستشفى عشان يقدم علاجه هناك أو يقدموا له العلاج الطبيعي في المستشفى، فبالتالي لابد من أن يكون العلاج في البيت. أتوقع أن إن شاء الله محلولة يا أختي، إن شاء الله محلولة. طيب احنا بنتواصل وياكم مستمعين ومكملين معاكم، ولكن قبل الفاصل أذكركم بأرقام التواصل على 600-551-222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae.

في أبو ظبي الاستدامة لم تعد مجرد سؤال عن المستقبل، بل أصبحت جزءا من طريقة صناعة القرار اليوم. هذا ما يتجسد في الدورة 10 من منتدى أبو ظبي لريادة الأعمال المستدامة، والتي تصل إلى ختامها اليوم، تتوج عقدا كاملا من الحوار والعمل في قضايا الاستدامة. دورة هذا العام تحمل تحولا واضحا في البوصلة، فالعنوان هو إعادة تعريف الازدهار، والنقاش يتجاوز مفهوم النمو الاقتصادي التقليدي إلى اقتصاد إيجابي تجاه الطبيعة ومكونات البيئة، يأخذ في الاعتبار رأس المال الطبيعي والاجتماعي عند صناعة القرار. بمعنى آخر، كم ينتج الاقتصاد؟ سؤال مهم، لكن يضاف إليه سؤال آخر، ماذا يحافظ عليه هذا الاقتصاد؟ وماذا يترك للمجتمع والنظم الطبيعية؟ هذا التحول يأتي في وقت تحقق فيه أبو ظبي تقدماً رقمياً لافتاً في أجندتها البيئية. بحلول نهاية عام 2024 أنجزت الإمارة 95% من المرحلة الأولى من خطة أبو ظبي لتحقيق أهداف المئوية البيئية 2071، وذلك في العام الثاني فقط من إطلاق الخطة في عام 2023. كما سجلت الخطة أكثر من 300 إنجاز ونتيجة إيجابية، من بينها أكثر من 60 مبادرة تجاوزت مستهدفاتها. في التفاصيل، بلغ إنجاز المسار الخاص بإمارة مزدهرة بالطبيعة 88%، وسجل مسار الممكنات البيئية لقيادة المستقبل نسبة تقدر ب 97%. ومن الأرقام اللافتة كذلك أن خطة التكيف البيئي مع تغير المناخ للفترة بين عامي 2025-2050 أعدت بالتعاون مع 41 جهة، فيما يضم إطار سياسات قطاع الطاقة أكثر من 90 مبادرة تمتد حتى عام 2035. هذه الأرقام تضع منتدى 2026 أمام سؤال عملي، كيف يا ترى تنتقل الاستدامة من الخطط والمؤشرات إلى قيمة اقتصادية واجتماعية وطبيعية تقاس داخل المؤسسات نفسها؟ لهذا يسعى المنتدى إلى ربط الأطر العالمية للاستدامة بمنظومة السياسات في أبو ظبي، وتحويلها إلى ممارسات قابلة للتطبيق محلياً، مع دمج النهج الإيجابي للطبيعة في العمليات التشغيلية وصنع القرار. المخرجات المنتظرة لهذا الحدث وفق ما أعلنته الجهات المنظمة تتمثل في أدوات وممارسات عملية تساعد المؤسسات على إدماج الاستدامة في الاستراتيجيات والحوكمة، وتعزيز التعاون بين الحكومة وقطاع

0: الأعمال والخبراء وصولاً إلى اقتصاد أكثر مرونة وشمولاً وتجدداً. بإمكاننا القول اليوم بأن السؤال في أبوظبي لم يعد هل نحتاج إلى الاستدامة، وإنما أصبح حقيقة مفادها الاستدامة جزء من قيمة القرار الاقتصادي نفسه. لبرنامج استوديو واحد، هيثم حمدان. دائرة القضاء أبوظبي. استوديو واحد، أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

حياكم الله مستمعينا من جديد ومستمرين معاكم بإذن الله دائما وأبدا بالخير. والله يسر أمور الجميع يا رب العالمين. على 600-551-222 الرسائل النصية على 3544 البريد الإلكتروني على studio@adman.ae. طيب نشوف الرسائل النصية مستمعينا. أرجو الاتصال للشرح، كنت مشغول جدا، أرجو الاتصال الحين إن أمكن، إن شاء الله يتواصلون معكم إن شاء الله. طيب دائما أنا أنوح عليكم مستمعينا من بعد إذنكم، إذا أرسلتوا مسج على استوديو واحد خلوا التليفون حولكم كثر ما تقدرون، ممكن عندكم أشغالكم الله يحفظكم، ولكن إحنا بعد ترى عندنا الاتصالات وعندنا البريد الإلكتروني وعندنا الرسائل النصية، تمام، عشان نساعد بعض الله يحفظكم. وإذا تواصل من بعد التواصل معانا بعد خلوا التليفون حولكم كذلك، لأن بإذن الله المفترض أن من الجهة المعنية أن تتواصل معاكم، كذلك الجهات بعد عندها أمورها وعندها اتصالاتها الأخرى وعندها مثلا الملفات كذلك اللي تشابه ملفك أنت يطول لي بعمرك، بتتواصل بعد معاهم كذلك، فخلوا التليفون حواليكم. طيب خلونا شوية ناخذ بعض الأخبار مستمعينا من مركز الاتحاد للأخبار. الإمارات تجمع العالم على منصات الاقتصاد والثقافة والاستدامة خلال أكتوبر. تدخل دولة الإمارات شهر أكتوبر 2026 بأجندة حافلة من المعارض والمؤتمرات اللي تجمع قطاعات الثقافة والفنون والاستثمار والاقتصاد الأخضر والغذاء والتعليم والاستدامة، ما يعكس تنوع منظومة الفعاليات اللي تستضيفها الدولة وقدرتها على توفير منصات تجمع المشاركين والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم. تشهد هذه الفعاليات مشاركات دولية واسعة تجسد حضور الإمارات كوجهة رئيسة لاستضافة الأحداث المتخصصة، ما يعزز فرص تبادل الخبرات والمعارف ويدعم التواصل بين القطاعات الاقتصادية والثقافية والمجتمعية المختلفة. تستضيف أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر إن شاء الله فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 2026 في مركز أدنك أبوظبي تحت شعار بناء مستقبل غذائي قابل للتوسع معا، مع التركيز على الابتكار والاستدامة والتعاون الدولي لبناء أنظمة غذائية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية. تشهد الدورة للمرة الأولى إضافة بعد موجه للمستهلكين من خلال منصة من الشركات إلى المستهلكين، إلى جانب توسيع نطاق القطاعات المشاركة وإضافة قطاع الأعلاف وإطلاق معرض وندوة مخصصة للعسل بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات النحالين. طيب عندنا تنطلق في أبوظبي يوم 10 أكتوبر الدورة 23 من مهرجان أبوظبي 2026 تحت شعار حكمة الثقافة، بالتزامن مع مرور 30 سنة على تأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. يقدم برنامج فني وثقافي يشارك فيه فنانين عالميين ومواهب إماراتية، إلى جانب عروض موسيقية وأبرالية وباليه وبرامج تعليمية ومجتمعية. عندنا كذلك مهرجان الشيخ زايد لموسم 2026-2027 أحد أبرز

الفعاليات اللي تنطلق في أبوظبي يوم 30 أكتوبر بإذن الله، وتتواصل على مدى 136 يوم حتى 14 مارس 2027 بإذن الله. برامج متنوعة تجمع الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية والفنية والمشاركات الدولية، وكذلك يحتفي بالموروث الإماراتي الأصيل ويقدم تجارب تجمع بين التراث والثقافات العالمية، ويستقطب المهرجان العائلات والأفراد والزوار من مختلف أنحاء العالم من خلال الأجنحة الدولية والعروض الشعبية والفنية والبرامج التفاعلية والفعاليات الوطنية والمجتمعية، إلى جانب الاحتفالات بالمناسبات الوطنية ورأس السنة والفعاليات الرمضانية والحفلات الفنية والموسيقية. طيب، خبرات وطنية تدعم سفراء شباب الإمارات في الصين واليابان. يشارك 20 خبير إماراتي من خريجي وزملاء برنامج خبراء الإمارات في توجيه وإرشاد المشاركين في برنامج سفراء شباب الإمارات في الصين واليابان، ما يسهم في نقل معرفتهم وخبراتهم إلى جيل جديد من الكفاءات الوطنية. يسهم المرشد على مدار 10 أشهر في خلق مسار مستدام لنقل المعرفة والخبرات من القيادات الوطنية إلى الخبرات والكفاءات الناشئة ومن هؤلاء الخبراء إلى الجيل القادم من الشباب الإماراتي. تقول هند المهيري مدير خريجي برنامج خبراء الإمارات: يجمع هذا التعاون بين خبرة جيل وطاقة جيل جديد في نموذج قائم على الفائدة المتبادلة، فسفراء شباب الإمارات اليوم هم خبراء الغد، والخبرة الوطنية ثروة مسؤوليتنا أن نستثمرها في إعداد قادة المستقبل. طيب، نشوف هذا الخبر. آمنة الضحاك: الحد من فقد وهدر الغذاء يعزز صمود المنظومة الغذائية. قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية، إن صمود المنظومة الغذائية يرتبط بقدرتها على توفير الغذاء واستمرار وصوله إلى الناس حتى عندما يتعرض الإنتاج أو الإمداد للضغط، وأن الاستثمار في زيادة الإنتاج وتنويع مصادره يجب أن يصاحب عمل يحمي الغذاء من الفقد والهدر في كل مرحلة من المزرعة إلى مائدة الأسرة، فكل كمية تفقد أو تهدر تستنزف معها المياه والطاقة والموارد والجهود اللي استخدمت لإنتاجها، وتقلص قدرة المنظومة على تلبية الاحتياجات في ظل المتغيرات. كذلك أضافت معاليها: تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 13.2% من الأغذية يفقد عالميا بعد الحصاد وقبل وصولها إلى تجارة التجزئة، فيما يهدر نحو 19% من الغذاء المتاح للمستهلكين في المنازل وخدمات الطعام وتجارة التجزئة. وتوضح هذه الأرقام أن خفض الفقد والهدر يتيح لنا الاستفادة بصورة أفضل من الغذاء المتاح وتخفيف الضغط على الموارد وخفض الانبعاثات، مع تعزيز قدرة المنظومة الغذائية على الاستمرار في خدمة المجتمع أو المجتمعات. أوضحت كذلك معاليها: في دولة الإمارات نعمل على معالجة الفقد والهدر عبر مراحل منظومة الغذاء في إطار جهودنا لتعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء نعمة، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات وشركائنا نمضي نحو مستهدف خفض الفقد والهدر بنسبة 50% بحلول عام 2030 بإذن الله. اختتمت معاليها قائلة: كل استثمار في الإنتاج والتكنولوجيا والبنية التحتية يفقد جزءا من أثره إذا لم نحافظ على الغذاء حتى وصوله إلى المستهلك، بالعمل المشترك للحد من الفقد والهدر نحمي أثر هذه الاستثمارات ونرفع جاهزية منظومتنا الغذائية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ونصون مواردنا للأجيال القادمة. يعني أمانة مستمعينا، إذا الواحد بيتكلم عن هذا الأمر وحفظ النعمة وللغذاء تحديدا، بما أن الموضوع كان عن الغذاء بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية، وهذه الأرقام اللي تتكلم وتؤكد، ومثل ما قالت معاليها يعني هي أمور تسحب بعضها، يعني هذه الأرقام اللي كانت تتكلم عنها مثل 19% من الغذاء يهدر للمستهلكين في المنازل وخدمات الطعام وغيرها، يتيح لما هذه الأرقام لما يعني نقلل من الفقد والهدر
يخلينا نستفيد بصورة أفضل من الغذاء

وتخفيف الضغط على الموارد وخفض الانبعاثات كذلك، وتعزيز قدرة المنظومة الغذائية على الاستمرار في خدمة المجتمعات. مستمعينا، نحن يعني ولله الحمد والمنة والفضل في نعمة، دائما أنا أقول المحافظة على هذه النعمة تكون بحمد ربنا سبحانه، وإن نشكره من خلال المحافظة عليها. يعني لما نروح مثلا مطعم ولله الحمد أنت مثلا تقدر تطلب اللي تباه واللي في خاطرك، الحمد لله هذه نعمة ترى، أنك أنت حتى تأكل اللي أنت في خاطرك فيه الحمد لله، ولكن اطلب على القد، إذا ما شبعت اطلب. ليش؟ لأن أنت الآن مثلا دخلت المطعم أنت يعان مثلا، فيحلالك كل شيء أمامك في المنيو، تبه هذا وتبه هذا في خاطرك هذا في خاطرك هذا، بس في النهاية معدة، يعني كم بتتحملها وكم بتاكل؟ بتاكل شيء بسيط والباقي. فاطلب على القد، ما شبعت اطلب، سهلة. في البيت ما شاء الله تبارك الله، أنتم مثلا عددكم 10، بسوي مثلا على القد، وخصوصا مثلا يعني طباخ البيت والوالدة الله يحفظ لكم أهاليكم، خلاص يعرفون مثلا فلان ما بياكل أو ما يحب الأكلة، أو مثلا فلان بيبله مثلا من المطعم، والثالث مثلا مش أكيل يعني ما بياكل شيء بسيط وخلاص وغيره وغيره، وفلان مثلا بيقيل ما بياكل، الرابع دايت مثلا، فبحسب حساب هذا الأمر وبطبخ بناء عليه، عشان يعني دائما نحن نكون قاعدين على القد. يعني إذا تم بنسوي مثلا أكلة ثانية، أو مثلا ما على الوجبة اللي بعدها، لكن نحاول أن نحن نحافظ على هذه النعم مستمعينا، لا نقول الحمد لله الخير وايد ونترك ما شاء الله صحون وصحون متروسة نتركها شيء حرام. يعني نعمة الله سبحانه كيف نحافظ عليها؟ الشكر تدوم النعم، لا تعرض عن هذه النعم فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم. فأنت خلك يعني دائما محافظ على هالنعم اللي أنت فيها بمحافظتك عليها وشكر ربنا سبحانه. الغذاء وغيره، لكن احنا حين نتكلم عن الغذاء، فحتى تستمر هذه النعم. والحمد لله احنا عندنا في دولة الإمارات ترى عندنا نعمة حفظ النعمة، اللي هو مثلا الزايد من الأكل يرسل من خلال نعمة، ويعني يعطى مثلا للمحتاجين. بهذه الطريقة على الأقل أنت كذلك حفظت النعمة، ولكن الأساس أني أنا ما أطبخ فوق الحاجة، أني أنا ما أطلب فوق الحاجة، أني أنا ما أشتري فوق الحاجة، عشان شي أفضل التسوق ها لما تكون شبعان تشبع وتروح. أنت صايم ولا أنت مش ماكل صار لك كم ساعة وبعدين تروح الجمعية وتتشرب تتشرب كل شيء. فهي دائرة مستمعينا، حلقات لابد أن نحن نكمل بعضنا البعض للحفاظ على النعم اللي ربنا سبحانه أعطانا إياها. نذكركم مستمعينا بأرقام التواصل على 600551222، الرسالة النصية على 3544، البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae.

0: دائرة القضاء أبو ظبي. استوديو
1: أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
0: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: حياكم الله مستمعينا، مستمرين معاكم في برنامج استوديو واحد، الاتصال هاتفيا على 600-551-222 ورسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. معنا مستمعينا عبد اللطيف. الأخ عبد اللطيف،
1: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
1: أنا أول شيء أشكركم جزيل الشكر، وأدلت بسيارة عن طريق مركز متكامل
0: مداد
1: الإمارات، وجزاكم الله خير وجزاهم الله خير، ما خلصوا موضوعي، وأنا بغيت أشكرهم وأشكر العقيد يوسف وأشكركم أنتم جزيل الشكر على إنهاء المعاملة، ومشكورين وجزاكم الله خير.
0: الله يجزاك الجنة يا رب، يجزاك الله خير على هذه الكلمات الطيبة طال عمرك.
1: لا والله ما قصرت، جزاكم الله خير، يعني خلال يومين خلصتوني، جزاكم الله خير، ويزاد واخر الجماعة اللي في مركز المتكامل ما قصروا، جزاهم الله خير.
0: الحمد لله،
1: وأكرر شكري لكم والله.
0: جزاك الله خير طال عمرك، وهذا الله. واجبنا ودورنا طال عمرك أخوي عبد اللطيف.
1: جزاكم الله خير،
0: وإن شاء الله ما تحتاج، ولكن لأي مرة أخرى إن شاء الله أنت وغيرك من اللي يسمعنا، هذه أرقامنا، هذه المسجات وهذا الإيميل في أي وقت طال عمرك.
1: مشكورين، وأنا أكرر شكري حقك وحق النفط شم الزعابي كذلك، يعني ما قصر، جزاك الله خير، وأنت كذلك جزاك الله خير.
0: حاضرين، هذا دورنا واجبنا، الله يحفظك يا رب.
1: جزاكم الله خير.
0: شكرا أخي، شكرا عبد اللطيف، الله يحفظك يا رب، الله يحفظك يا رب. طيب احنا الحمد لله مستمعينا، يعني دائما نقول على المقدور، دائما نقول إن شاء الله نحن اليوم دورنا أن نحن نحول هذه المواضيع ونتابع معاها إن شاء الله، وأن نسعى بإذن الله إلى أن يتم حل الموضوع. هذا دورنا مستمعينا، هذا واجبنا. الحمد لله كل من هو موجود لله الحمد في دولة الإمارات، أتكلم من مواطن ومقيم، يستحق كل الخير وكل الطيب وكل جميل. واليوم نحن في استوديو واحد، المتمثل في طاقم عمله في إدارته الكريمة، نحن يعني مطالبين من نفسنا، ولله الحمد الضمير حي، الله يديمه يا رب العالمين، وكذلك نحن مطالبين في أن نسعى إلى حل مواضيع المتعاملين معانا، سواء من اتصال أو رسالة نصية أو بريد الإلكتروني، ودامنا وصل بإذن الله نحن نسعى إلى أن نحل موضوعه، إلى أن ننجز أموره، إلى أن نسرع من إجراءات عمله. ولكن كذلك الدور يقع على الجهات المعنية كذلك في نهاية المطاف مستمعينا، حتى وإن سعينا، حتى وإن حاولنا، في نهاية الأمر لهم إجراءاتهم الخاصة فيهم، لهم أمورهم الخاصة فيهم، الحمد لله ما حد فيهم يقصر، ولكن جهة عن جهة تفرق، موضوع عن موضوع يفرق. في بعض الأمور قد يسرع حلها، وقد تكون مثلا إن شاء الله أن ما تحتاج يعني حتى يعني كثير من الالتفات إليها، ولكن بعض الأمور في طبيعتها تأخذ وقت. يعني على أبسط الأمثلة مستمعينا، نحن نأخذ مثلا موضوع الإسكان أو توفير منزل، بطبيعة الحال بطبيعة الأمر مستمعينا هذه الأمور تأخذ وقت. يعني لو اليوم مثلا فلان قال والله أنا مثلا أقدم مثلا على منزل، المشاريع مثلا خلنا نقول بتنتهي بعد سنتين، بعد 3 سنين، بعد 4 سنين، يعني بطبيعة الحال مش اليوم، مش باكر، مش الأسبوع الجاي، صح ولا لا؟ في أمور يعني تأخذ مجراها، في أمور تأخذ وقتها، لكن في أمور مثلا تقولي والله أحمد تظلم على مثلا مخالفة مرورية، وشيكوا مثلا من عندهم جزاهم الله خير في المرور، شافوا

فعلا انت مثلا ما خالفت وهذا خطا تقني صار ووقعت عليك المخالفه من خلال هذا الخطا التقني اللي حصل، هذا دقائق ان شاء الله وخلاص انتهى الموضوع. فهو موضوع عن موضوع يفرق مستمعين، وجهة عن جهة بإجراءاتها الداخلية كذلك يعني يختلف الأمر، ولكن في نهاية الأمر في نهاية الموضوع أرد أكرر مرة ثانية، نحن نكمل بعض، نحن مكملين لبعض حتى ننجز حتى نعمل إن شاء الله، لأن كلها تصب في نهاية المطاف. هذه لما نحط نحن في عين الاعتبار بأن كل ما نعمله وكل ما ننجزه وكل ما نحاول إنجازه هو في نهاية الأمر يقع لمصلحة الوطن، يقع لمصلحة دولة الإمارات العربية المتحدة، لأن الدولة هي عبارة عن مجتمع، هذا المجتمع مستمعينا مجتمع دولة الإمارات من مواطن ومقيم، المجتمع كذلك عبارة عن أسرة، والأسرة عبارة عن فرد في نهاية المطاف. اليوم هذا الفرد يكون أسرة، مجموعة الأسر هذه تصبح مجتمع في دولة الإمارات. فاليوم نحن مستمعين يعني اهتمامنا بالفرد لأنه هو أساس الأمر، وهو النواة الشيء. ولله الحمد في دولة الإمارات مهتمين في الجميع، الله يديمها نعمة يا رب العالمين. فالاهتمام بأمورهم بمواضيعهم بسرعة حلها إن شاء الله هي تصب في نهاية الأمر إلى المصلحة العامة، مصلحة دولة الإمارات العربية المتحدة. طيب، وجزاك الله خير أخوي عبد اللطيف على كلامك الطيب وشكرك الجميل. دائما أرد مرة ثانية أكرر مستمعينا، نعود نفسنا من بعد أذنكم وأعلم نفسي كذلك قبل لا أعلم أي أحد آخر، إن لما نشوف جميل نقوله، ولما نشوف طيب نقوله، ولما يصنع فينا أمر حسن نشكرهم، ولا نتعالى ولا نقول، حتى وإن كان دورهم وواجبهم الكلمة الطيبة، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى وإن كان الابتسامة في وجه أخيك صدقة، فما بالك بالكلمة الطيبة اللي حتى وجدوا العلماء أنها ترسل سبحان الله في صاحبها الأكسيتوسين اللي هو هرمون الحب مثل ما يقولون، أو هرمون العناق مثل ما يسمون العلماء، وبالتالي ترسل الإشارات الدماغية إلى الجسم فيصبح في سعادة مدتها لا تقل عن كذا. فجميل أن الإنسان يقول الكلمة الطيبة، وبالعكس هذه تحفزني أنا أني أنا أستمر أني أنا أسعى، حتى وإن كان لله سبحانه، حتى وإن كان عملي ودوري واجبي، ولكن هذا يخليني أنا أشد حيلي أكثر. أنا أتكلم على المستوى العام، ما أتكلم على المستوى الشخصي. لأي أمر تشوفه، لأي شيء تشوفه، لا تقول مثلا هذه شغلته، أدري أنها شغلته، ولكن بعد لو أنت قلت له شكرا، صح ولا لا؟ مثلا طلبت رحت المطعم وياب لك الأكل، أنا ما حد قال أنت بتصير روحك المطبخ بتصير تشل الأكل وبتجيبه عندك الطاولة، لا، هو شغلته مثلا أنه موجود بيجيب لك الأكل لين عندك لين الطاولة، لكن حلو انك تقول له شكرا وتبتسم له، صح ولا لا؟ حتى هو يعني يحب شغله، يتحمس لعمله، يستمر فيه، ما يحس بضيق، ما يحس بملل. ليش؟ لان الناس اللي حوله المتعاملين معاه كلهم يشكرونه، كلهم مبتسمين في وجهه، كلهم يقولوا له كلام طيب. فيعني الراحمون يرحمهم الرحمن، الرحمه تكون حتى بالكلمه الطيبه وبالابتسامه. انت ما تعرف هالكلمات الطيبة اللي أنت تبثها في روحه في قلبه، يمكن قبلها هو كان مثلا سامع لك كلمة مو بحلوة، أو الشخص اللي قبلك مثلا كان عابس في وجهه، فسبحان الله توافيك سبحان الله. أحيانا تكون ترى بتفاصيل صغيرة، الله يجعلنا منهم يا رب العالمين، ممن يعمل الخير دائما وأبدا. طيب قبل الختام أخذ هذا الخبر مستمعينا، الإمارات الصحية بناء منظومة رعاية صحية أولية ووقائية مرنة ومستدامة. أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بناء منظومة رعاية صحية أولية ووقائية أكثر تكاملا ومرونة واستدامة، تجمع بين الخدمات الحضورية والرقمية والافتراضية، وتستند إلى الابتكار والوقاية وتلبية احتياجات المتعاملين، ما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية وجودتها وكفاءتها، ويدعم تحقيق أفضل النتائج الصحية للمجتمع. في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية وتعزيز كفاءتها واستدامتها، قام الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بجولة ميدانية في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة. يرافق الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في المؤسسة، وذلك للاطلاع على مشاريع التطوير والتحديث الجاري
الجاي.

العالية ومتابعة جودة الخدمات وتجربة المتعاملين والتحول الرقمي في هذه المراكز. مع ختام حلقتنا مستمعينا وختام هذا الأسبوع على الخير والمحبة ولله الحمد والمنة والفضل، إن شاء الله نذكركم بمواعيد برنامج استوديو واحد. برنامج استوديو واحد مستمعينا يأتيكم عبر إذاعة أبوظبي FM وعبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN. نذكركم بأن موعد برنامجنا من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء يا رب العالمين. نلقاكم بإذن الله. طبعا الرسالة نصية مستمعينا، والبريد الإلكتروني تقدرون حتى من خلال الويكند أنكم أنتوا ترسلون، وإن شاء الله نحن نشوفها بوقت لاحق. الرسالة نصية على 3544، البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae، الاسم والرقم من بعد إذنكم والموضوع بإيجاز. الاتصال الهاتفي محصور في توقيت البرنامج على 600-551-222. تحيات طاقم عمل برنامج استوديو واحد: كوثر أحمد، علي سبت، شمس زعابي، أحمد العبيد، لجاسم محمد. نلقاكم بإذن الله على الخير والمحبة والفرح يوم الأثنين القادم. إلى ذاك الحين في أمان الله.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محمداً.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: سلمتوا سلمتوا، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية، سلمتوا. أحسنتوا أحسنتوا.
1: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. يشهد مركز أدنك أبوظبي أجندة حافلة بالفعاليات والمعارض خلال شهر أكتوبر الجاري في قطاعات متنوعة، من أبرزها معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس 2026 والأسبوع العالمي للغذاء وملتقى كيزاد ومعرض نجاح أبوظبي وقمة فوربس الشرق الأوسط وقمة أبوظبي لمستقبل الصحة وسباق هايروكس العالمي لتحدي اللياقة وقمة الذكاء الاصطناعي. سجلت المبيعات العقارية في إمارة دبي في التسعة أشهر الأولى من عام 2026 ثاني أعلى مستوى تاريخي لهذه الفترة بعد القيمة القياسية المسجلة في عام 2025، فقد تجاوزت قيمة المبيعات 380 مليار درهم من خلال أكثر من 23 ألف صفقة وفقا لتقرير صادر عن شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية. وقعت شركة ترف ذراع التطوير العقاري التابعة لمجموعة ياس القابضة وشركة مبادلة للاستثمار مذكرة التفاهم لدراسة تطوير مشروع رئيسي متعدد الاستخدامات على الواجهة البحرية في جزيرة الريم بأبوظبي، يضم مرافق سكنية وتجارية إلى جانب منافذ للتجزئة ومطاعم ومقاه ضمن مخطط رئيسي متكامل يسهم في تعزيز جاذبية جزيرة الريم. الخبر الأخير، افتتحت أمس فعاليات الدورة 58 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي ينظمه مركز إكسبو حتى 4 أكتوبر الجاري. يشارك في المعرض أكثر من 500 عارض من 19 دولة يمثلون كبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية في مجال الساعات والذهب والأحجار الكريمة وقطع المجوهرات الثمينة والنادرة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: فخورين بالإمارات.
2: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90.9

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية. استقبل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة في قصر البركة العامر سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارة رسمية قام بها سموه إلى سلطنة عمان. وتناول اللقاء مسيرة العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان والفرص المتاحة لتعزيزها، كما ناقش الجانبان عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. أدانت دولة الإمارات مقتل وإصابة عدد من أفراد طاقم ناقلة المنتجات النفطية MT Honor 25 المختطفة قبالة السواحل الصومالية، وذلك خلال عملية تحرير الناقلة، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية. أمر المستشار الدكتور حامد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها أمس رحلة شركة فلاي دبي المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي أدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.

يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبعة ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاس، وانقالوا انت إماراتي.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: شيء مشترك يسمعنا الحين.
1: عبد الله ايش رايك تبدي تغني؟
2: لا ايش رايك نغني سوا؟ بس ابدا انا ولا انت؟
1: نخلي الكورال.
2: يلا كورال ابدا. جاهزين شباب؟
0: جاهزين يا ابو عابد وحاضرين يا ابو عابد.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أنه بعيدا عن بدآت مندوب بورت سودان في الأمم المتحدة وحجب التأشيرة الأمريكية عن الجنرال البرهان، يبرز التطور الأهم في الأزمة السودانية عبارة عن التقدم الملحوظ للقوى المدنية على الساحة الدولية وحضورها الفاعل في نيويورك وواشنطن. هذا وكان وفد القوى المدنية الديمقراطية السودانية برئاسة رئيس الوزراء المدني السابق عبدالله حمدوك بحث مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى في واشنطن سبل وقف الحرب وإقرار هدنة إنسانية وسط تأكيدات أمريكية بمواصلة الضغط على طرفي القتال وتوسيع العقوبات إذا تطلب الأمر. أعلن الجيش الأمريكي إتمام انسحاب جميع القوات الأمريكية من العراق منهيا بذلك مهمة استمرت 12 عاما لمحاربة تنظيم داعش. وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاء ما وصفه برحلة باهظة التكاليف. في قطاع غزة أدت غارة إسرائيلية إلى مقتل 9 فلسطينيين وإصابة 31 آخرين في أنحاء متفرقة من القطاع بحسب المصادر الطبية في غزة. في الملف الإيراني، طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوفد الإيراني المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة الولايات المتحدة فوراً، وذلك بعد تعثر المفاوضات، ما يدل على انعدام الثقة بين البلدين وأيضاً بسبب تجاوز الوفد المدة المسموحة بها لبقائه على أراضي الولايات المتحدة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخدين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الصيني بذكرى اليوم الوطني لبلاده. الإمارات تتابع واقعة رحلة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم

0: مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 26 لسنة 2026 بشأن تعيين واستبدال رئيس مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية. ونص المرسوم على تعيين معالي مروان أحمد بن غليطة رئيسا لمجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية بدلا من معالي محمد إبراهيم الشيباني، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في أبوظبي معالي الدكتور بسام التلهوني وزير العدل في المملكة الأردنية الهاشمية. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية الدائمة للمجلس، وذلك في مقره بالمدينة الجامعية. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بقطاع التعليم العالي في إمارة الشارقة بما يعزز من تطوير منظومتها العلمية والأكاديمية. واعتمد سموه توحيد اللوائح وسلم رواتب الكادر الإداري في جامعة خورفكان وجامعة كلباء وجامعة الذيد وأكاديمية الشارقة للنقل البحري وأكاديمية الشارقة للتعليم، كما اعتمد سموه سياسة تنظيم وإدارة المنح الدراسية والخصومات في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في إمارة الشارقة. استقبل صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة في قصر البركة العامر سمو الشيخ طحنون بن زايد الانهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها سموه إلى سلطنة عمان. وتناول اللقاء مسيرة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والفرص المتاحة لتعزيزها وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات. ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميل أحمد صالح.
1: أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أنه بعيدا عن بدآت مندوب بورت سودان في الأمم المتحدة وحجب التأشيرة الأمريكية عن الجنرال البرهان، يبرز التطور الأهم في الأزمة السودانية عبارة عن التقدم الملحوظ للقوى المدنية على الساحة الدولية وحضورها الفاعل في نيويورك وواشنطن. هذا وكان وفد القوى المدنية الديمقراطية السودانية برئاسة رئيس الوزراء المدني السابق عبدالله حمدوك بحث مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى في واشنطن سبل وقف الحرب وإقرار هدنة إنسانية وسط تأكيدات أمريكية بمواصلة الضغط على طرفي القتال وتوسيع العقوبات إذا تطلب الأمر. أعلن الجيش الأمريكي إتمام انسحاب جميع القوات الأمريكية من العراق منهيا بذلك مهمة استمرت 12 عاما لمحاربة تنظيم داعش. وأشهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاء ما وصفه برحلة باهظة التكاليف. في قطاع غزة أدت غارة إسرائيلية إلى مقتل 9 فلسطينيين وإصابة 31 آخرين في أنحاء متفرقة من القطاع بحسب المصادر الطبية في غزة. في الملف الإيراني طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوفد الإيراني المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة الولايات المتحدة فورا وذلك بعد تعثر المفاوضات، ما يدل على انعدام الثقة بين البلدين وأيضا بسبب تجاوز الوفد المدة المسموحة بها لبقائه على أراضي الولايات المتحدة.
0: بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي جدعون ساعر وزير خارجية دولة إسرائيل العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة. واطمأن سموه خلال الاتصال على سلامة ركاب رحلة فلاي دبي المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي والتي شهدت حادثاً أمنياً تمت السيطرة

0: عليه معربا عن تمنياته لهم بموفور الصحة والعافية. هذا وقد أكدت دولة الإمارات أنها تتابع الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة فلاي دبي المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها وهبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن معالي المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للاتحاد أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وأسبابها. وأكدت الوزارة أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة وفقا للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها ولو وقعت خارج إقليم الدولة. نختم بهذا الخبر، فقد دانت دولة الإمارات مقتل وإصابة عدد من أفراد طاقم ناقلة المنتجات النفطية MT Honor 25 المختطفة قبالة السواحل الصومالية، وذلك خلال عملية تحرير الناقلة، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الصيني بذكرى اليوم الوطني لبلاده. الإمارات تتابع واقعة رحلة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمه

أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه، فخورين بالإمارات.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لا يا قلبي.
0: واستمتع بضبي اف ام

رابضة بي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية. استقبل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة في قصر البركة العامر سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارة رسمية قام بها سموه إلى سلطنة عمان. وتناول اللقاء مسيرة العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان والفرص المتاحة لتعزيزها، كما ناقش الجانبان عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. أدانت دولة الإمارات مقتل وإصابة عدد من أفراد طاقم ناقلة المنتجات النفطية MT Honor 25 المختطفة قبالة السواحل الصومالية، وذلك خلال عملية تحرير الناقلة، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية. أمر المستشار الدكتور حامد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها أمس رحلة شركة فلاي دبي المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي أدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.

يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: أحيانا لازم تبتعد عن المكان علشان تعرف شو يعني لك. ضيف اليوم يقضي جزء كبير من السنة على بعد آلاف الكيلومترات من هني في أمريكا، يدرس الاقتصاد والاستراتيجية. لكن يوم يبدأ موسم الرطب في شيء ثاني يتريهني، المزرعة، النخلة. موسم كامل ما يعرف إذا كنت قريب منه أو بعيد، بين الجامعة في أمريكا والمزرعة في الإمارات. أبغي أعرف شيء واحد، شو اللي يخلي شاب من هذا الجيل يتمسك بشيء يمكن يشوفه البعض مجرد إرث من الماضي؟ ضيفي اليوم راشد بن فريح القبيسي.
1: أنا أتوقع أن الريال رد وجرى عن خلطة. نعم. تتخيل توجس حفوز ومعنوية لين ما توصل المزرعة، لي ما حضر نباتها، لي حضر يدادها، منافسين ويدين.
2: هي.
1: كلنا ترى برع المنافسة، ترى أخوان. من خالة بارها واحد يفهمها، يحاضيها، يعرف حوة وعروقها فيها.
2: راشد حالك؟
1: يا مرحبا. يا مرحبا يا عبدالله. الحمد لله ونشكر الله.
2: ابن فريح
1: يا مرحبا.
2: الحين تعرف شو اللي جذبني في قصتك وسالفتك؟
1: شو؟
2: انك عايش بين عالمين مختلفين، جامعة وقاعة جامعة في امريكا، وبين مزرعة ونخل هني عندنا في البلاد. بس راشد وين يشوف نفسه اكثر؟
1: والله يا ابو سلامة، ظل القاعات وظل النخلة، كل ظل له ميزته. ترى بني آدم بيحصل الظل، بيدور الظل وين ما لقاه،
2: صح؟
1: في الحر بيدور الظل، وظلت النخلة نتعلم منها الصبر، تعلم تراث. وظل الجامعات، ترى أنا سفراء للوطن في قاعات الجامعات.
2: زين الحين أنت يوم تكون في أمريكا راشد، أكيد تيك فترة كذي يجيك هاجس تتذكر النخلة. متى يجيك هذا الهاجس؟ متى تتذكر النخلة؟
1: والله الهاجس هذا يجينا وقت مشاركات التمور. أنا عادة مشاركات التمور ما نكون موجودين حول الدار، تكون عادة شهر 10 و11 و12 يكون مشاركات التمور ونتابعهم عن بعد، يا غير مو موجودين حولهم
2: من بعد. تعطيهم التعليمات.
1: أي نعم. لكن إن شاء الله العواف السنين الجاية إن شاء الله نكون واقفين وياهم في مهرجانات التمور إن شاء الله.
2: كم باقي لك تخلص؟
1: إن شاء الله سنة.
2: شو اللي كنت تشوفه الحين؟ نحن يوم نبتعد عن الشيء اللي متعودين عليه، يوم نبتعد عنه بعيد ونسي بلاد ثانية، نحس بقيمة الشيء اللي كان عندنا ونسي ونرد عليه. هل حسيت بهذا الشيء؟ هل الغربة حسستك بأهمية المزرعة؟
1: أكيد أكيد. المزرعة رمز من العطاء ولمة الأهل، وبحد ذاته روحتك وردتك المزرعة هذه مثل العلاج آخر الأسبوع، تأخذه تروح تستكن في المزرعة وتغير جو بعيد عن ضوضاء المدينة.
2: الحين يوم أقول لك، يوم نتكلم عن المزرعة، الحين ياسين نيب طاري المزرعة، شو أول صورة جت في بالك؟ شو تخيلت؟
1: ذكريات وايد في المزرعة، ذكريات وايد من يوم نحن صغار. نمشي في المزرعة ويا يدتي الله يحفظها ويا خوالي، وتعلمنا من المزرعة وايد. لكن الذكريات اللي مستحيل تنساها اللي هي ذكريات المهرجان وأيام المهرجان.
2: الله.
1: وبالذات صباح المهرجان.
2: شو اللي يفرق
1: صباح المهرجان؟ صباح خرفة المشاركة تختلف في طقوسها، حتى سبحان الله صباحك هذاك اليوم تحسه غير، حفوز ومعنوية.
2: يا سلام.
1: تصبح الصبح تغابش تصلي صلاة الفجر، طالع من المسجد مطلب المزرعة، تشوف تتخيل توجس حفوز ومعنوية لين ما توصل المزرعة. يوم تي توصل المزرعة وتكشف عن أجل النخلة قبل المشاركة، تشوف الانتاج اللي اشتغلت عليه 10 شهور. تسع شهور انت جالس تسمد النخلة عزك الله، وتعانيها ومغطنها وملحفنها وخايف عليها من الشوك لا يمسها، وفي صباح المشاركة هذيك تشوف المحصول قدامك وانت ما تعرف ان خلاص شو مخبيه حقك.
2: صح.
1: من خير لين ما تخرفها وتشارك بها. فهاي من اجمل الذكريات اللي كل مزارع يعيشها مع نخلته.
2: يا سلام. شيء تذكر من الكلام اللي قالوا لك اياه وانت صغير يوم تمشي مع خوالك مع يدتك الله يحفظها، لين الحين تتذكر الجملة مثلا الكلام اللي قالوا لك إياه قبل؟
1: نعم أمثلة وايد، مثل الشيص والغبة حلو.
2: هي.
1: هذه يوم خرفت الرطب ونشوف رطب ولا تمر احتوت وشيص، وهذا تكررها يدتي الله يحفظها تقول الشيص والغبة حلو.
2: يا سلام.
1: كنزو وتحتاجونه خلاف.
2: إيه والله.
1: ومنها اللي ما حضر نباتها لا يحضر يدادها.
2: وانت ساير.
1: هي نعم.
2: متى بدت هذه العلاقة تقوى؟
1: بدت في سنة 2018 وننقل صروم ونزرع صروم ونخرف رطب في القيط. وشوية شوية تطورت لين سنة 2020، سنة 2020 اللي هي سنة كورونا. فاستقرينا في المزرعة وبدأت تطلع الأفكار، وجيت وعرضت الفكرة على يدتي وعلى خوالي، قلت له يا جماعة الخير عندنا المنطقة هذه فاضية والمهرجان موجود عندنا، وما لنا بصمة في المهرجان ولا بد أن نشارك في المهرجان هذا. عندي عمي الله يحفظه يشارك من أول ما بدأ المهرجان، فقلت له بنأسس على أساس أنه حق المهرجان. هو دعموا الفكرة، هو الداعمين يدتي وخوالي، من دعم معنوي دعم مادي في المنطقة هذه الفاضية. واشتغلنا تأسيس في سنة 2020، وشوي شوي شوي شوي تطورت لين سنة 2022، والنخيل اللي زرعناها في سنة 2020 شاركنا بهن في سنة 2022، وحققنا المركز 14 في شوط الشيشي. وأخوان شمه ما قصروا ويانا، لا ذخروا ذخيرة لا في معلومة ولا في عناية، فنخلى ونخرطنا وانجرفنا في عالم النخيل من بعد مشاركة 2022.
2: زين، نحن يوم نسير المهرجانات نشوف الخرائف عند اللجنة مرتبة ورطب مرتب ما شاء الله رويان وممتاز أمانة، ولكن ما نعرف الترتيب اللي يصير قبل شهور، قبل بليلة ليلة المهرجان، لا مشاركة قبل شهور. أنا أبغي أرجع بس خطوة وراء، قبل كم شهر تحضرون حق
1: من يوم من يد النخيل ونحنا نحاضيها؟ الريال اللي بيعرف أنه بيشارك ويبي يحافظ على نخيله يبدأ بجدول تسميد عزك الله وجدول ري، ولين وقت النبات وينبتها عدل، ومن بعد النبات يحافظ على عذجها لين ما يجي وقت الخراف وينتظم في الري ويفهم نخلته مزرعته شو تحتاج. ما في شيء اسمه أسرار.
2: الحين أنتوا كمزارعين أصحاب حلال، كل واحد يقول أنا ممكن أفيد ياري بس ما أعطي كل شيء، أبغي أتميز.
1: حتى لو أعطيته كل شيء ما بيوصل نفس إنتاجك.
2: ليش؟ السر؟
1: تفرق التربة، تفرق الملوحة، تفرق نخيلك، تفرق يمكن جدولي ما يمشي مع جدولك، جدولي ما يمشي على نخلك، فلازم الشخص يفهم نخلته شو تحتاج، مو بس تعال وطبق. نخلة تبالها واحد يفهمها يحاضيها يعرف حوة وعروقها فيها.
2: صدق
1: يوم يمر عليها وشوف سعفها يبست عرف أن هاي تراها مرضت، مثل ولدك أو مثل بنتك في تحاضيها، من تشوف فيها إصابة ولا شيء ربعت مستشفى هني بتربع على المحلات وبتأخذ لها دول وبتعالجها، وسنة بعد سنة تتراكم الخبرة ويتقدم في الانتاج وفي المحصول.
2: جميل. الحين أنت يوم تدخل المزرعة، أول ما تدخل المزرعة تأخذ لك جولة؟
1: لازم
2: جولة، لازم
1: لو واصل نص الليل أخذ جولة.
2: لا تقول.
1: إيه والله، بالذات في القيض.
2: وين تروح أول شيء؟
1: والله على النخيل مرتبينها للمزاين.
2: منافسين بالشيشي؟
1: إيه نعم.
2: حد ينافسكم فيه؟
1: والله منافسين وايدين.
2: إيه.
1: وكلنا ترى برع المنافسة، ترى أخوان وما حد يقصر في الثاني لا في نصيحة ولا في إرشاد.
2: بس وقت

0: هلال النتائج كيف؟
1: وقت اعلان النتائج هاي مثل ثلج تبرد على الفواد، تبرد على القلب. ومن اجمل اللحظات تراها في الموسم ما تنسى ابدا.
2: يوم يا وقت اعلان النتائج ويا اسمك من ضمن الناس اللي حققوا مراكز، تدور حد في الحضور ولا تتصل على حد؟
1: يدت يا ولو والده
2: شو يقولوا لك؟
1: اصلا مرات هم يتصلون قبلنا بعد ما شاء الله عليهم،
2: تقول
1: اي في البيت ويتابعون التلفزيون ويتريون النتائج ويتصلون مرات قبلنا والله بعد.
2: يا سلام،
1: نحن بعد هناك بعد، انا اقول لك لا وقت المشاركه ولا وقت النتائج ما ترون ولا ترد على تلفون ولا تتذكر حد، هم يسبقونا فيها مرات.
2: صدق والله. زين شو اصعب مرحله ما يشوفونها الناس عند المزارع؟
1: سابقا كانت اكبر او اكثر شيء ياخذ جهد منه اللي هو تنظيف وتجهيز المزرعة. ولكن نعم، ولكن الحمد لله بفضل المهرجانات واستمرارية المهرجانات على مدار العام، نبدأ في مهرجان ليوة نجهز تنظيف حق مهرجان ليوة، ومن بعده هنا جهزة شيخ منصور التميز الزراعي. فالمزارع دوم مزرعة تزاهبة ونظيفة، تتراكم الخبرة ويتم على مدار السنة مطور مزرعته محافظ عليها، لأن نظافة المزرعة اكتشفنا أنها مو بس للجنة بل هي للمحافظة على إنتاجك وتميزك في إنتاجك.
2: زين رحيل، كنت تتكلم عن الشيء الصعب اللي ما يشوفونه الناس وتكلمت عن نظافة المزرعة، ولكن الحين الشيء الصعب اللي ما يشوفونه الناس شو هو؟
1: الشيء الصعب اللي هو اختيار رطبة الزين اللي تنحط في المخرافة.
2: الله،
1: لأنك وصلت مستوى أنك يا سنافس المراكز الدولية، فاختيار الرطبة اللي تنحط في المخرافة هو الشيء اللي أصعب من محافظة على نظافة المزرعة. الحمد لله بفضل المهرجانات المزرعة طول السنة نظيفة. الحين المهمة الصعبة استوت في موضوع الفرز.
2: كيف؟
1: صعوبة في اختيار الحبة المناسبة، الترطيب المناسب، الصفاوة. مهما أنت يعني تحافظ عن خلا، لازم أنه في بسرة مختلفة عن البسرة الثانية.
2: منو اللي مثلا إذا أنت ما كنت موجود وكنت في الدراسة برا ويا الموسم حضر الموسم؟
1: أي نعم.
2: منو توكله؟
1: توكل خالي.
2: أها.
1: أي نعم.
2: الحين أبغي أكلم راشد اللي يدرس في أمريكا، يدرس اقتصاد واستراتيجية. نحن الحين نجحنا في أن نحن خلينا النخلة جزء من هويتنا وعاداتنا وتقاليدنا، ولكن هل نجحنا أن نخلي النخلة وناتج النخلة من الرطب داخل في اقتصادنا؟
1: أنا متأكد أن أصحاب الشغل اللي ياسين يشتغلون على المشروع صبح وليل أنهم مخططين لشيء ما بعد المهرجانات هذه. الحمد لله المهرجانات هذه رفعت مستوى المزارع اللي موجودة عندنا في الدولة، فقاموا المزارعين جودة الإنتاج اللي عندهم تنافس المحصول الإنتاج العالمي. ما شاء الله عندنا أصناف محلية، منها نبتة المزروعي، منها نوادر، منها صمود، ومنها أصناف وايد كل سنة تدخل علينا أصناف من عندنا جديدة تنافس السوق العالمي.
2: شو يميزن؟
1: يميزن الذوق، من بسر، من رطب متناصف إلى تمر، كل شيء مميز فيها، وأساميها كل اسم مميز أكثر عن الثاني.
2: صدق.
1: ويسد أن أصناف إماراتية طالع عنا في الإمارات نطلعهم برا على الساحة.
2: الحين لو قلت حق راشد يقترح علي شيء ممكن نركز عليه علشان ندخل في السوق العالمي.
1: كان لي زيارة لمزرعة في كاليفورنيا، في بالم سبرينغ، لمزارع من 25 سنة تقريبا، زارة تقريبا 1000 شيارة مجدول في كاليفورنيا في أمريكا.
2: ما شاء الله.
1: كانت إجازة صيف وشال وياي قدوع تمر من إنتاج مزرعتنا في ليوة.
2: زين.
1: فمتواصل وياه من يوم من قبل لا أبتعث، وأنا أتواصل وياه متأمل أن يوم من الأيام أني بتلاقى وياه في كاليفورنيا، وتلاقينا وياه في المزرعة وشفنا محصول عنده ولفينا على مزرعته. يوم شاف الأصناف اللي جايبين له إياهن والتمور اللي جايبين له إياهن تحول، لأن في نظرته يشوف الأصناف العالمية اللي منتشرة، وعنده صنف يسميه البلاك جولد اللي هو الذهب الأسود. هاي صنف طالع عنده طعامة وفرحان به. لكن يوم شاف الأصنافنا نحن المحلية أنا أتوقع أن الريال رد وجلع عن خلطة. لأن أصنافنا لها بصمة وقوية من ناحية ذوق حجم خزارة إنتاج.
2: راشد أنت عضو في المجلس العالمي لشباب الإمارات في الولايات المتحدة.
1: نعم.
2: إنزين خليني بحطك في موقف الحين. لو أنت كنت في أمريكا وياك حد من الطلبة وسألك ليش الإماراتيين يتنافسون في الرطب، شو بتقول له؟
1: أول شيء بقول الإماراتيين يحبون التنافس، في خيل، في أرشاب، في طيور، في محامل، نحب التنافس. وين ما صرنا ترى ننافس، إن كان في اقتصاد، إن كان في عقار، إن كان وين ما صرنا ترى ننافس. ولكن داخليا عندنا ننافس في الخلة للحفاظ على الموروث.
2: كنت شرحت لحد هناك في أمريكا عن المزرعة والنخل؟
1: أنا الأخوان ربعنا اللي في الجامعة
2: هي.
1: كل بداية فصل دراسي كوننا سفراء في أمريكا نسوي مثل طاولة في طرف الفصل الدراسي أو في طرف مبنى
2: هي.
1: نحط فيها القهوة والشاهي ونعلق بوسترات عليها عليها شعار الدولة وعليها الخريطة، وحدة حق الواحات، واحة العين، وحدة حق ليوة، طبعا ما تليوة أنا مسوونها زين، وقهوة وشاهي وتمر
2: زين.
1: فمن يشوف يسمعون الأغاني ويشوفون الزي الوطني زي الإماراتي يجون يسألون من جميع أنحاء العالم.
2: شو من أسئلتيكم؟
1: أسئلة يعني أنا شو اللبس اللي لابسينه مثلا، القهوة كيف تشربونها، القهوة مع شو، مع التمر. يجرب التمرة مرة واحدة ما يروم يوقف منها مرة ما يروم يوقف منها، لأنه يقول التمرة هل يايبينها أنتو غير عن التمر اللي نحن متعودين عليه. حتى حد منهم بالذات مدرسينا قاموا اللي هم كبار في السن قاموا يدخلونه من ضمن نظامهم الغذائي بسبب أن نحن عرفناهم عليه.
2: أي
1: نعم.
2: يا سلام، أنت ذكرت أن نحن أنت تجلس مع اللي لهم خبرة في المجال واللي توهم داشين المجال. تحرص على هذا الشيء انك تجلس مع ناس هالخبرة هالتجارب كثيرة، شو تتعلم منهم؟
1: نحن وصلنا لليوم الا من معاشرهم والروحة والردة وياسة الميارس هي اللي علمتنا. كل الشكر للاخوان المزارعين، ما حد منه داخل ذخيرة لواحد يدي داخل.
2: صح
1: انه فيه منافسة، وهذه هي هذه هي حلاوة الموروث هذا الجميل. ومن منبركم هذا أحب أن أشكر كافة المزارعين.
2: نرجع للشباب. كيف ممكن أنا أخلي الشاب اللي عمره 18 سنة يشوف أن هذه فرصة استثمارية في المستقبل؟
1: أول شيء المهرجانات اللي موجودة.
2: نعم.
1: ثانيا التغطية الإعلامية اللي الحين ياسين يسويها راي تلعب دور كبير بأن نوصل الرسالة للشباب اللي موجودين، ترى المجال هذا فيه خير، اجتهدوا فيه، هي فرصة استثمارية. إذا بتفكر من ناحية بيع تمور فهي فرصة استثمارية. الشخص اللي عنده أرض يتوكل على الله ويزرعها ويسعى فيها.
2: راشد، يمكن التقنية الحين دخلت في كل المجالات
1: صحيح،
2: وانت الحين برا البلاد، كيف تدير انت المسألة هذه وتدير المزرعة وانت برا؟
1: يا طول العمر، من قبل ألتحق بالبعثة برا الدولة عرفت أني أنا تراني بدرس برا الدولة. اشتغلت على تدوين الممارسات الزراعية وجدولة الزراعة اللي موجودة عندي أنا في خبرة الأربع سنين اللي قبل الابتعاث. فدونت ورقمنت الموضوع هذا كله على الكمبيوتر. من بعده بديت بتسجيل جدول يلتزمون فيه في إدارة النخيل أو إدارة المزرعة بصرامة، يعني ما فيها يمين ويسار.
2: جدول سويت لهم؟
1: جدول هي.
2: الله عليك.
1: بناء على خبرة الأربع سنين اللي قبل الابتعاث. ومن بعدها خلاص تستوي الإدارة عن بعد، والحمد لله توفقنا بالإدارة عن بعد. الإدارة عن بعد هذا بروحها علم، والحمد لله بحر وبدينا نبحر فيه. فلوتغارد

0: شوف ان اغلب الشركات عبر القارات تراها اداره عن بعد.
1: صح.
0: تدخل تكنولوجيا في الموضوع، منها اجهزه مراقبه، اجهزه ري ذكيه، كاميرات الى اخره، واستخدام شويه من الذكاء الاصطناعي اذا ما تو على دخوله في المجال.
1: جميل. ما يخاف عليك بن فريح، والله ما يخاف عليك. احيانا بن فريح وين يشوف عمره بعد 5 سنين، لو ان شاء الله الله مدنا بالعمر بعد 5 سنين اي قابلك هني وابغيك تقول لي بعد 5 سنين وين تبغى تكون؟
0: اذا الله اكرمنا ان شاء الله حصلنا لنا مزرعه خاصه فيه ان شاء الله، بسوي فيها مشروع انتاج رطب وتمر فاخر باذن الله، يكون حلقه بين راشد وبين الشباب اللي بيدخلون في المجال ان شاء الله.
1: يا سلام.
0: والمعارف اللي تعرفنا عليه في امريكا نستضيفهم ونجاوب اسئلتهم، بدل ما نجاوبها هناك في امريكا نجاوبها ان شاء الله في المزرعه، ونراويه على ارض الواقع النخله وخير النخله وثمار النخله وكل شيء استفدناه من وراء النخله، نراويهم اياها ونجاوب اسئلتهم في المزرعه ان شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله توجدها
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا راشد. مشكور يا راشد،
0: الله يعطيك الصحه والعافيه.
1: قصرت.
0: مشكور.
1: انا ونستنا بصراحه بهذا الحوار
0: الطيبه،
1: وانت مثال على الشباب الطموح.
0: الله يعطيك العافيه.
1: مشكور وما تقصرت تمرنا شيء.
0: سلامتك. سلامتك
1: عزيز. عزيز
0: الله
1: يحييك.
2: فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارات.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة أبو ظبي.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: اف ام صوت الامارات اللي تحبه.
1: من مركز الاتحاد للاخبار احييكم واقدم لكم الموجز الدولي. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أنه بعيدا عن بدآت مندوب بورت سودان في الأمم المتحدة وحجب التأشيرة الأمريكية عن الجنرال البرهان، يبرز التطور الأهم في الأزمة السودانية عبارة عن التقدم الملحوظ للقوى المدنية على الساحة الدولية وحضورها الفاعل في نيويورك وواشنطن. هذا وكان وفد القوى المدنية الديمقراطية السودانية برئاسة رئيس الوزراء المدني السابق عبدالله حمدوك بحث مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى في واشنطن سبل وقف الحرب وإقرار هدنة إنسانية وسط تأكيدات أمريكية بمواصلة الضغط على طرفي القتال وتوسيع العقوبات إذا تطلب الأمر. أعلن الجيش الأمريكي إتمام انسحاب جميع القوات الأمريكية من العراق منهيا بذلك مهمة استمرت 12 عاما لمحاربة تنظيم داعش. وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاء ما وصفه برحلة باهظة التكاليف. في قطاع غزة أدت غارة إسرائيلية إلى مقتل 9 فلسطينيين وإصابة 31 آخرين في أنحاء متفرقة من القطاع بحسب المصادر الطبية في غزة. في الملف الإيراني، طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوفد الإيراني المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة الولايات المتحدة فورا، وذلك بعد تعثر المفاوضات، ما يدل على انعدام الثقة بين البلدين وأيضا بسبب تجاوز الوفد المدة المسموحة بها لبقائه على أراضي الولايات المتحدة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صوت الجماهير.
1: أمسيكم بالخير والسعادة والرياضة، مساء فيه الشغف والإثارة. يا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوت الملاعب عبر أثيرنا اللي كله حيوية ومنافسات كروية مثيرة. لقاء الأحبة يستمر كرويا هنا في دورة كأس الخليج العربي 2026 اللي هي خليجي 27، البطولة العريقة اللي تطوي اليوم 56 عام من الوفاء والتنافس الأخوي الكبير، أكثر من 5 عقود والخليج يكتب تاريخ الكروي بحروف من ذهب. لتبقى هذه البطولة هي المحفل المتجدد اللي يجمع الشعوب ويشعل الحماس في كل بيت خليجي وعربي. إلى كل عشاقنا أو أشقائنا اللي غادروا البطولة واللي قاتلوا حتى الثواني الأخيرة، نقول لهم طبعا من القلب، لم تخرجوا من البطولة لأنكم غرستم في ذاكرتها. قد تخذل الأرقام حظوظكم وتأبى الكرة أن تطاوع أمنياتكم في 90 دقيقة، لكن الحقيقة الساطعة التي لا تمحى هي أنكم بلاعبيكم وأعلامكم وهتاف جماهيركم الأوفياء كنتم الأثر الأجمل والنبض الأصدق في هذه النسخة. كرة القدم محطات، إن لم يحالفك التوفيق اليوم فخيرها في غيرها، والقادم أفسح لآمالكم وأجمل لطموحاتكم بلا شك. ولكن وقبل كل شيء وبعد كل شيء، مهما اشتدت وصاية التنافس في الميدان ومهما تعالت الأصوات في المدرجات، تبقى الحقيقة الأولى، نحن شقاء نبضنا واحد، نلتقي دائما على قلب رجل واحد في المحبة والخير، تجمعنا أرض الديار وتصلنا أواصر الدم، وتوحدنا هذه البطولة العريقة اللي فاز فيها كل من حضر وشرف الديار العربية.

0: في حلقة ليلة نفتح ملفات وقراءات ما تهدأ أدائها ولا نتائجها بعد ختام دور مجموعات ديربي التدوير والتغييرات الإمارات وقطر، قمة كروية كانت متكافئة وانتهت بالتعادل بعد حسابات تكتيكية وتدوير واسع في التشكيلتين، فكيف أثرت التدويرات على رسم الميدان؟ زلزال الخمسة فوز تاريخي ومستحق للمنتخب اليمني على نظيره البحريني بخماسية قاسية، هل خسارة حامل اللقب بهذه النتيجة أمر عادي في عرف كرة القدم أو إنها جرس إنذار لكبوت بطل؟
1: المباراة هي تحصيل حاصل، أنتم الليلة تحصلون التاريخ، أنتم الليلة يا نجوم اليمن تحصلون التاريخ بخماسية أصبحت النتيجة الأثقل، أصبحت الفرحة الأكبر، أصبح الانتصار الأكثر بالنسبة للمنتخب اللي
0: فرحة يمنية واستثنائية. الجماهير اليمنية طبعا رسمت أحلى اللوحات وتعيش صراحة فرحة عارمة. اليمن ينضم رسميا إلى قائمة المنتخبات اللي تسجل حضورها العريض بفوز بالخمسة ونتائج كبيرة دخلت أوراق التاريخ الخليجي من أوسع الأبواب ومقصرة المدربين تحت المجهر. شائعات أم قرارات حاسمة؟ إقالة تالتش من تدريب الأحمر البحريني وأنباء إقالة أرنولد من قيادة أسود الرافدين بعد الخروج والأخطاء الكارثية، هل انتهى المدح بين المدربين والاتحادات وهل كانت الإقالة حقيقة فرضها الميدان أم أن الضغط الجماهير كبير؟ وراح نروح أكيد لذاكرة الخليج ونعود بالزمن إلى الوراء لنستحضر أسطورة التدريب الراحل عبد الكريم ميتسو، بصماته، ذكرياته، وكيف أثرت فلسفته في تاريخ هذه البطولة العريقة.
2: يرسل كرة طويلة إلى الأمام، محاولة سريعة، خلصها يا إسماعيل، يلعب لك كرة، الله، المستحيل إسماعيل، الإعجاز إسماعيل، الأسطورة إسماعيل.
0: ملخص ودقائق لا تنسى، حصاد شامل لدور المجموعات، أبرز المفاجآت، اللقطات المفصلية، اللحظات اللي حبست أنفاس الجماهير من الصفارة الأولى حتى الدقيقة الأخيرة، كل هذا وأكثر بنناقش إن شاء الله مع ضيوفنا ومحلينا في السلسلة التحليلية للبطولة. تابعونا وكونوا معنا على الموعد، فهنا فقط صوت الملاعب، التغطية الخاصة ببطولة كأس الخليج العربي خليجي 27، تأتيكم من شبكة أبوظبي الإذاعية وشبكة أبوظبي للإعلام وبالتحديد من إذاعة أبوظبي FM. بكون معاكم إن شاء الله في الإعداد تقديم أخوكم مهدي سليمان، وفي التحليل الفني الدكتور موسى عباس الناقد الرياضي والكابتن الآسيوي عبد الله علي لاعب العين والمنتخب سابقا، المحللين أكيد في قنوات أبو ظبي الرياضية، وفي الإخراج الكابتن والمحلل فني عصام زياد. تقدرون تشاركونا عبر الاتصال على 600-551-222 وتسمعونا تشاركونا تعليقاتكم على حساب إذاعة أبو ظبي FM لحساب التيك توك، وشاركونا في سؤالنا اليوم، أبرز لحظة في دور المجموعات، فوز منتخب، هدف، نتيجة، أعطيني إياها، أعطيني رأيك، أكيد بانتظار آرائكم وأبرز اللحظات.

0: آخر خبر.
1: مستمعينا الأعزاء، آخر خبر، أولى فقراتنا في صوت الملاعب. أكيد متابعينا عبر حساب إذاعة أبوظبي في إم، حساب التيك توك، أكيد تعليقاتهم رح نقرأ جميع التعليقات بما يخص الكروية. لكن في آخر خبر، ردات الفعل المدربين، شو قالوا شو صار. مريم عليكم السلام، وحميد من العراق تحياتي لكم، أتمنى فوز الإمارات بالكاس، حياك الله يا حميد ومريم، متابعتنا أكيد الدائمة. والحاجة مصطفى الله يحفظك يا ربي يا الحاجة، أكيد إن شاء الله الإمارات في حفظ الرحمن، بارك الله فيك. بلغوا سلامي للمعلق محمد الشامسي، يوصل إن شاء الله، يوصل السلام، أشكور يا HF. طيب، هذا بالنسبة للتعليقات. لكن ما شاركتوني بسؤالنا اليوم، أبرز لحظة شفتوها في دور المجموعات. شفنا مباريات، شفنا صراحة ثلاث جولات، في كل جولة مبارتين، في أحداث، شو أبرز لحظة؟ قبل ما أروح أكيد للكباتن، كل كابتن عنده أبرز لحظة شافها بالنسبة لي دور المجموعات في خليجي 27. دكتور موسى عباس، بعد التحية والترحيب أكيد فيك، نواصل أكيد دائما ردات فعل بعد المباريات. شفنا ردة المدرب زلاتكو دالتش، تحدث عن بعد التعادل مع المنتخب القطري، قال يعني تحكمنا بمجريات المباراة، وقال أنا كنت مبسوط وسعيد بالعناصر الشابة، وقال احنا نتعرض لضغط في المباريات، لذلك شفنا التغيير كبير. رغم ان البارحة سألنا كم بيغير، الكابتن عبد الله قال ما باي يغير في المنطقة الخلفية او المنظومة الدفاعية، يغير من النص وطالع، هو ما شاء الله ما خلى حد يعني نزل اللاعبين، فقال انا سعيت اشرك جميع اللاعبين لاني افكر في المستقبل. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هو شوف، أول شيء شو هدفك أنت من وصولك إلى الدور الأربعة؟
1: نعم.
2: دائما وتبغى تقابل منه، وشو أنت مركزك أصلا؟ شو كنت تريد من المباراة؟ باين على كابتن زلاتكو من خلال قراءة للمباراة، هو دائما عندي مقولة أو أقول دائما فلسفة، إن لا يمكن إحنا نفكر، المدرب يفكر مثل الجمهور أو شكل النقاد أو شكل الإعلاميين، ولا تفكير حتى في التغييرات، حتى في تشكيلته، في كل مجريات المباراة. قبل المباراة أنا ما أتوقع، كان حد متوقع ولا واحد كان متوقع أنه بيغير 11 لاعب، لا يمكن. يعني مدرب يغير 11 لاعب لا يمكن. ليش السبب؟ لأن هناك المركز الأول منتخب السعودي، فبالتالي ما تريد تقابل المنتخب السعودي، عم تكون المركز الأول. هو نعتقد كابتن زلاتكو ما فكر في هذا الموضوع، هو عمل تشكيلة جديدة، يريد يشوف في نفس الوقت استراحة اللي هو استشفاء للاعبين، لكن هو كان هدف الرئيس أنا وجهة نظري يبغى يشوف كل اللاعبين، ولا لا يمكن بيغير كل اللاعبين مرة واحدة إذا كان يريد المركز الأول.
1: نعم.
2: لأنه ما بيغير كلهم حتى من الحارس، فإذا هو ما كان يفكر، هم كان دول الأربعة بيقابل منه ما عنده مشكلة، سواء كان منتخب السعودي أو كان منتخب العماني.
1: صحيح.
2: فلعب بتشكيلة مغايرة بتاتا، ودليل إن كان فريق
1: وما كان يعرف حتى تشكيلة المنتخب القطري.
2: أيه، وبالتالي المنتخب القطري كذلك مغير حوالي كان 7 لاعب.
1: نعم صحيح، كان عنده تدوير كبير بما فيهم أكرم عفيف اللي ما شارك.
2: خلينا نقول شو المكتسبات الكبيرة اللي هو الآن هو شاهد جميع اللاعبين. 25 شاهدهم كلهم، حتى إيريك لعب بعد ذلك، الوحيد اللي ما شارك في البطولة حتى الآن فهد المرحاني الحارس. أما البقية شاركوا، حتى هو شو قال أنا يعني في لعيبة شاهدتهم لأول مرة. وأثبتوا أنفسهم كلاعبين، شافهم بالدوري لكن ما كان شافهم مباراة رسمية.
1: نعم.
2: شافهم، فهو أكثر من مكسب كان في المباراة. الآن هو بيقابل المنتخب العماني ومنتخب السعودي، لكن هو في النهاية وصل إنه بيقابل المنتخب العماني.
1: نعم.
2: لكن اللعيبة اللي لعبوا ظهروا بشكل جيد، الكل كان متحمس من ناحية النشاط، من ناحية الفكر، من ناحية الرغبة، القتال، الهدف اللي سجله علي صالح كان هدف مميز جدا، حتى الاستحواذ كان هو فريقنا منتخبنا كان هو الأكثر 57%. لا، فريق ظهر بشكل جيد، زلاتكو مدرب فعلا يعرف هو ماذا يريد من لاعبينه، فبالتالي نعتقد هو
1: خرج بنقطة التعادل
2: وفعلا ريح، ضرب ما يقول عصفورين بحجارة، أنه ريح مجموعة كبيرة من لاعبينه، ما عنده إصابات، وفي نفس الوقت جهز اللاعبين حتى البدلاء لدور الأربعة، وإن شاء الله لدور المباراة النهائي
1: إن شاء الله. كابتن عبد الله، في زلاتكو بعدنا اللي تكلم قال إحنا في الأدوار القصائية لازم نكون حذرين، نتعرض لضغط مباريات يعني فاهم شو اللي قاعد يصير أكيد كمدرب خبرة وأيضا له بطولات كثيرة شارك فيها منها كأس العالم مع المنتخب الكرواتي. قال عندنا كثير من الفرص بالنسبة للي جاي منها التعافي منها التحضير للاعبين اللي لعبوا. وبعدين قال تركيزنا راح يكون كبير على مباراة المنتخب العماني ما راح نستهين فيه بالعكس نحترمه ونحاول إن شاء الله نفوز في المباراة الجاية.
0: ما في شك إن يعني إدارة السيد زلاتكو لمباريات بطولة الخليج كانت إدارة ممتازة جدا من خلال إدارته للمباراة من خلال تبديلاته من خلال العملية اللي قام فيها أمس اللي هو تغيير الفريق كامل. يعني أعتقد إنه هذا ما يسوي أي مدرب يعني يسوونه المدربين الكبار اللي أنتم ثقة في فريقهم. أكيد أن في الدور القادم أكيد أن المدرب أيضا قال تفكيري فقط في بطولة الخليج حاليا يعني من ضمن تصريحاته وهذا يبين أن الفريق مركز وداخل البطولة وهدف البطولة وهدفنا كنا طبعا البطولة. صحيح. ما في شك أن في الدور قبل النهائي بباري فريق مثل المنتخب العماني منتخب أثبت أنه يستحق أن وصوله لدور قبل النهائي قدم مباريات جيدة جدا من خلال المباراة الأولى إلى المباراة الأخيرة مع المنتخب الكويت وقدر أنه يعمل المفاجأة اللي كانت غير متوقعة بالنسبة للمنتخب العماني وأثبت أنه عنده إمكانيات وعنده لاعبين صغار وعندهم شباب بالإضافة إلى مدرب واقعي جدا ويعرف يتعامل مع هذه النوعية من المباريات. أعتقد أن الدور الأربعة من الأدوار اللي ما بتكون سهلة لكل المنتخبات كل المنتخبات اللي وصلت لهذا الدور منتخبات تستحق أنها تكون في هذا المكان منتخبات أثبتت من خلال مستواهم الفني من خلال قراءات مدربينهم أنهم قادرين أنهم يعني أي فريق يوصل للنهائي ويحصل البطولة ما بتكون أي مفاجأة.
1: نعم طبعا متابعين الأعزاء اللي حب يشاركنا عن طريق الاتصال على 600551222 وأيضا متابعتنا على حساب إذاعة أبوظبي فيم على التيك توك. الأحبابي يقول من زمان ما شفنا منتخبنا الأساسي والاحتياط في نفس المستوى وفالنا الكاس إن شاء الله يا رب قرار زلاتكو صحيح. حمود يقول عليكم السلام يا عبد الرحمن أبرز لحظات أكيد يا أبو نواف نتكلم عن أجمل إحساس يقول كل التوفيق لمنتخبنا. أبرز لحظة شفتها في دور المجموعات قبل ما نطوي طبعا هذه الصفحة صفحة دور المجموعات اليوم الكلام الملاحظات عندنا ملاحظات كثيرة راح نناقشها مع الكباتن لكن أنتم شو أبرز لحظة شفتوا نتيجة مباراة حدث قرعة شيء مثير أكيد بانتظار تعليقاتكم. بالنسبة لي أبرز اللحظات يمكن متابعنا كان يقول لك من زمان ما شفنا المنتخب الأساسي والاحتياط بنفس القوة وكلامه صحيح
2: أكيد. هو طبعا اليوم
1: مع أن التعادل يعني هدف المنتخب القطري خوفني أنا صراحة
2: لكن لا هو فعلا أنك أنت تلعب بفريق البدلاء 11 لاعب يعني مو بشوي شيء هين يعني كلما تغير لاعب كابتن عبد الله تغير مثلا تشوف المصابين لكن 11 لاعب يعني هو أنا قلت لك هني كان تفكير الكابتن زلاتكو مش مهم يأخذ الأول ولا الثاني بيقابل المنتخب السعودي أو المنتخب العماني المهم هو يريد يريح اللاعبين ويشوف باقي اللاعبين اللي ما شافهم فالأول مرة أن مدرب يغير 11 لاعب مش لاعب لاعبين ممكن منتخب البحريني كان مدرب كان يغير 5-6 لكن 11 لاعب تشكيلة كاملة وأعتقد المدرب لاستراتيجية لهدف يبغى يوصله لكن أنا أعجبني حتى تصريح كابتن زلاتكو قال أنا الحين أفكر في دورة الخليج أفكر في المباراة حتى لما سألوه عن بطولة آسيا قال لك

0: أعتقد أن الفريق جالس يلعب تحت ضغوط. في النهاية أنت تلعب تحت ضغوط الجماهير، تحت ضغط البطولة، مش فقط الضغط هو في أرضية الملعب والإصابات اللي يواجهها اللاعب، الضغوط أنك أنت تقدر تتعامل مع هذه النوعية من المباريات. الضغط مش فقط على اللاعب، الضغط أيضا على المدرب، على الكادر الإداري، على المسؤولين. أعتقد أن كل حد جالس يقوم بدوره، لأنه في النهاية هي عملية متصلة في بعضها، العمل الفني مع العمل الإداري مع الاستراتيجية الموضوعة. أعتقد أن الضغوط موجودة، واللاعب يعني لا ننسى أن نحن أصلا يعني كمنتخب إماراتي الفريق جاي، معظم اللاعبين جايين لاعبين 7 مباريات من بطولة كأس آسيا إلى الدوري، 5 مباريات إلى كأس أديب. أعتقد أن الضغوط موجودة، ولعيبتنا بدأوا يوصلون، أنا أتفق ويا أن لعيبتنا بدأوا يدخلون هذا الجو، أن بدينا يتعاملون مع المباريات اللي هي كل 3 مباراة كل هذا. في النهاية نحن يعني في فرق عندنا كانت تلعب مثل العين، شباب الأهلي يوم في آسيا تلعب كل 3 مباراة.
1: صحيح.
0: فأعتقد أن لعيبتنا وصلوا من الثقافة من الخبرات أنهم يقدرون يتعاملون مع هذه النوعية من الضغوط، بالإضافة إلى شوف المدرب هو الهد، هو الأساس، بالإضافة إلى اللعيبة، جاهزية اللعيبة. أعتقد أن عندنا مدرب بدينا نقول أن نحن مطمئنين، أوكي النتائج ممكن أتي وماتي، ولكن إدارته فكرة
1: صح.
0: يعني ترى يعني من الصعب أنك أنت خلال يعني 4 مباريات أو 3 مباريات تغير 22 لاعب
1: صحيح.
0: 22 لاعب شاركوا في بطولة الخليج. فأعتقد أن نحن جاوزنا هذه المرحلة، يعني بدينا نتجاوز هذه المرحلة من الضغوط.
1: نعم، أجمل إحساس يقول لك دامك إماراتي وبالعزم مشهور ما تصعب الأحلام، والعزم باسك إن شاء الله كل التوفيق للأبيض، إن شاء الله يكون رقم صعب في أمم آسيا. الإحباب يقول والبطولة قريبة، إيه والله يعني هو المشاعر والأحاسيس بعد ما شفنا المباراة الثالثة، حتى صراحة يعني اللعيبة كان ممكن يفوز بعد المنتخب، ضيعوا فرص في الحارس توفر.
0: يعني أعتقد أن يعني كان شخصيا كنت متخوف يعني، وتفاجأت بالتغيير كامل، ولكن اللعيبة اللي يعني شوف مهم، انت طلعت بالمهم انك انت تبغي انك تصعد، وتبغي انك تصعد الاول، وتبغي تجرب لعيبتك في اخر شيء في النتيجة انت وصلت لهدفك، ولكن الهدف يعني المكاسب عودة علي صالح للمستوى الطبيعي
1: صحيح.
0: شفنا دخول بالة لوضع الطبيعي، ايضا بدأ يدخل في جو المباريات، اللعيبة اللي لعبوا كانوا يحاولونهم يقدمون كل شيء، عودة المدافعين ولعب يعني 4 مدافعين لكل مدافع ما لعب مع بعض، يعني تخيل أن هالمدافعين اللي لعبوا بالإضافة لحراس حارس المرمى أول مباراة يلعبونها دولية أو أول مباراة رسمية مع المنتخب. فأعتقد
1: ومعزلات كل مدرب،
0: يعني معزلات كل مدرب صعب يعني, يعني صعب هذا، ولكن شفنا مستوى جيد، استحواذ، محاولات، كنا أقرب للفوز في لحظات في يعني كثير من اللحظات في المباراة. أعتقد أن يعني متفائلين جدا بمنتخبنا وبمستواه وبالإدارة الفنية والإدارة والإدارية أيضا يعني.
1: نعم دكتور، الكرة العرضية اللي شفناها صراحة اللي يمنا الهدف كنا نتكلم عنه، تذكر قبل البطولة وتكلمنا الكرات العرضية عندنا
0: ثابتة
1: عندنا مشكلة فيها، وفعلا حتى مع زلاتكم ما انحلت.
2: لا هو شوف يعني شوية تسمح لي يعني مع زلاتكم ما انحلت، لا زلاتكم توجعي
1: إلا يقصد من أول هجمة من أول علينا يدقون،
2: لأن هو الآن موضوع الأمور التكتيكية يحتاج إلى وقته يعني هو الأكيد بعد بيدرس المباريات السابقة، البطولات السابقة، دورة الخليج، بطولة آسيا السابقة، بطولة العربية، ولأن هو بيكتشف شو أخطاء اللاعبين، وبعدين الحين أنت شوف وبعدين لما هو بدأ بيكتشف أخطاء أكثر وأكثر لما بيلعب مع فرق قوية، لما تلعب مع كوريا، مع اليابان، مع أستراليا، إيران، مع فرق الكبيرة بتعرف أنت شو أخطائك. والآن لعبوا فقط وانتخب لعب 3 مباريات الكرات العرضية، أنا أقول لك مش لمنتخب الإمارات، أغلب المنتخبات عندهم ضعف هالجانب، خاصة جانب اليسار كان جانب اليمين، لأن إذا جاك لاعب يمتاز بارتقاء جيد وعنده ضربات رأس كرات جيدة من الصعب أي فريق يقدر يصعد، فبالتالي هو موضوع الكرات العرضية أنا أقول لك أنا يحتاج إلى شو قال الكابتن، قال لك الحمد لله الخط الدفاع أو الحراسة لازم يكونوا اللاعبين وايد مع بعض، يكون عندهم نوع من التجانس، نوع من الهرموني مع بعض، هذا الجانب مهم جدا جدا في كرة القدم، وهذا يحتاج إلى وقت. لكن إحنا خلنا نقول إن كابتن زلاتكو فعلا مدرب.

0: رب أتى في الوقت الصح. تقول شو السبب؟ عنده كم هايل من اللاعبين الجيدين.
1: صحيح.
0: جيدين في كل المراكز. يعني وبعد غيرهم بعد كابتن صبر.
2: تفضل دكتور.
0: بعدين في لاعبين آخرين بعد بينضمون لهم بعد مميزين.
1: نعم نعم.
0: فبالتالي هو عنده الآن قاعدة هني. خلق نوع من التنافس ما بين اللاعبين. وهذا الشيء مهم جدا.
2: صحيح.
0: انا كالعب لما العب ظهير او العب مدافع او العب وسط او مهاجم احس ان في لاعب بياخذ مكاني لا اشد حيلي.
1: صحيح.
0: ما في نوع من الدلع، ما في نوع والله اني انا اللاعب الوحيد، لا. الان شفت الغساني يريد انتقل من نادي لنادي عشان يرجع المنتخب.
1: صحيح.
0: فكل لاعب الان يريد، لانك انت الان اذا ما كنت جيد بيقول لك المدرب شكرا مع السلامه.
1: نعم.
0: فعلى هالاساس هو كابتن زلاتكو امبارح لعب كل اللعيبه. أنا أقول لك لو مدرب غير زلاتكو في بطولة الخليج لا يمكن يلعب غير 11 لاعب. صح. أنا أقول لك كسياسته. بيقول صحيح. شو بيقول؟ أنا بقابل السعودي المنتخب السعودي، لا أبغى أقابل المنتخب العماني أحسن لي، لأن هناك في مجازفة. كان صح. ممكن يخسرون مبارح، كان ممكن مع قطر تاع خسارة.
1: نعم نعم. هدف علي صالح هو اللي غير مسار التأهل إنك تلعب مع المنتخب العماني. صحيح. لو ما
2: نتيجة التعادل هي اللي خليتك انت توصل
1: بالضبط. خاصة المنتخب القطري يجيد اللي هو الدفاعي، يحب يسكر دوم المساحات. نعم. لكن تسديده كانت حلوة، راح نتكلم اكيد اكثر عنها. ابو محمد، لا تنسون دور اتحاد الكرة، بس يجب ان يكون لاعبين على استعداد تام ودراية بان المنتخب ملك الشعب. اوكي ابو محمد. حسين، تحياتي من الاردن، فالكم الكاس، حياك الله يا حسين، الله يحفظك.
0: اكيد. وشيء اخر بعد مهم جدا، دور الجمهور.
1: نعم.
0: جمهور المنتخب وجمهور الإمارة اللي يحضر مباريات، وفي بعض الأحيان يوصل الأسبوع، لكن الجمهور يحضرون ومتفاعلين متفاعل على مستوى وهي بشكل جيد كجمهور. وطبعا هذا المنتخب ما أتى من السهولة، لا. أنا أعتقد أنه كان في هناك بالذات استراتيجية وتشريع. تشريع هو اللي وصلك الآن لهذا المكان.
1: صحيح.
0: في انتقادات، لكن وجود اللاعبين المقيمين بهذا المستوى، لاعبين تشوف بعض المنتخبات عندهم هذا النوع لكن لعيبه كبار سن. لكن الحين العكس، اختيار زلاتكو، شوف كان الصبر لغايه ما زلاتكو انتهى من بطولات كاس العالم.
1: نعم.
0: يعني كان ممكن اتحاد الكره يختار اي مدرب، لكن لا، هو اختار المدرب الصح لان عنده خبرات في الامارات وعنده خبرات دوليه. فاعتقد وجود الشيخ حمدان المبارك على رئاسه اتحاد كره القدم، خبرته يعرف كل هالأشياء، اختيار حتى الإداريين، كان سواء كان إسماعيل راشد أو صهبان، مطر صهباني هداهم بشكل مميز، كان في نادي العين لعب منتخب، كلهم لعيب منتخب، وياهم إسماعيل مطر كذلك معهم.
1: نعم.
0: كل يكمل البعض كمجلس إدارة اتحاد كرة القدم.
1: نعم. إذا المتابعين الأعزاء، ما زلنا معكم في صوت الملاعب وخليجي 27. يمكن أيضا من في آخر خبر ما زلنا مع المدرب أكيد لوبتيغي، كابتن عبد الله يقول كان المنتخب رائع. أنا أشوف صراحة يمكن التعادل مع المنتخب الإماراتي أو الظهور بهذا المستوى المنتخب القطري، يعني كان في خوف أو تخوف على لوبتيغي أن يتم إقالته، لكن ما شاء الله يعني عدب المنتخب بسبع نقاط، وأيضا يعني كان ممكن يأخذ الصدارة لكن بفارق الأهداف أمام منتخب الكل رشح المنتخب الإماراتي إنه يفوز على المنتخب القطري. إحنا يمكن قلنا 3-4.
2: صحيح.
1: لكن ما شاء الله يعني قدر.
2: لا شوف العمل اللي قام في لوبتيغي مع زلاتكو يبين يثبت إن في إدارة فنية لإدارة المباريات، ومثل ما قال الدكتور الفريقين ما كانوا يفكرون بيواجهون منو.
1: صح.
2: كان تفكيرهم أكثر براحة اللاعبين وتجهيز بعض اللاعبين. ليش؟ لأن زلاتكو قبل أسبوع، قبل الثلاث أيام أو بعد المباراة عفوا أسبوع بداية البطولة، قبل المباراة اللي لعبها مع المنتخب البحريني قال أنا بلعب، سوف ترون لاعبين، يعني سوف أجدد دماء، بريح بعض اللاعبين عفوا. لوبتيغي أيضا ريح 7 لاعبين أو 6 لاعبين ما لعبهم، هذه المنتخبين يبين يثبت ان الفريقين يمتلكون مدربين على مستوى عالي. انتقدنا، انا شخصيا انتقدت لوبتيغي في ادارته لبعض المباريات او بعض الشكل الفني لمنتخب قطري، ولكن يعني دائما المدربين الكبار في الوقت المناسب تحصلهم. في النهايه يقول لك انا يهمني، انا صاعد، يهمني كيف اجهز اللاعبين البدلاء، وريح عفيف اللي كان يحتاج راحه في هذا الوقت. أما يقولك هو لو يعني مدرب يفكر بطريقة ثانية، يقول لك منتخب الإمارات بيريح 4-5 لاعبين أحسن لي، أنا بلعب بالأساسي وبفوز وبحصل الأول.
1: صحيح.
2: ولكن لا، فكر تفكير عنده بعد، قال لا أنا أحسن لي أني أنا أريح لعيبتي وأجهز لعيبتي لمباراة قبل النهائي. والمنتخب القطري منتخب يعني متمرس وعنده خبرات، ولن يكون صيدا سهلا يعني في النهاية.
1: نعم. حسين يقول أنا عشت في الإمارات حتى 2015، قال اهتموا في دوري المدارس راح ينتج نجوم مثل الطلياني وزهير. يعطيك العافية حسين. أكيد يمكن دوري المدارس حاليا شغالين المراحل السنية والعمل أكيد لتجهيز المنتخبات. يمكن أيضا مباراة ثانية كان مدرب تالتش قال أنا جاي، اللي هو مدرب المنتخب البحريني، قال جاي لللقب، لكن عقبها 3 خسائر وآخرها خسارة بالخمسة أمام منتخب مش بطل، تخسر بالخمسة يعني ما قدر يشيل الفريق. هل تتم إقالته؟ أن سمعنا كلام كثير صراحة عن هذا المدرب.
0: لا، هو لما يقول أنا رايح للبطولة فأكيد هو ما قرأ منتخبات باقي المنتخبات. لأن الدوري السعودي كان قطع البحريني 3 جولات فقط. والمنتخبات الخليجي أقوى، يعني صحيح أنه هو منتخب البحريني كان هو البطل المرتين. موضوع اللي قاله في وجهة نظري أنا، خلاص مدرب ودع اللعيب في غرفة الملابس،
2: ودع الجماهير،
0: ودع الجماهير في غرفة الملابس. لا يمكن بعد نتيجة 5 يعني، لا الاتحاد البحريني بيتم بيصبر عليه ولا حتى المدرب، الطرفين يعني، لأنه خلاص نفسيا يعني لما تخسر المنتخب اليمني 5 وعندك بطولة ساج قادمة، فمن الصعب أن يتم بقاء المدرب. ليش؟ لأنه خلاص
1: الحالة النفسية يعني،
0: لا حالة نفسية ولا حتى اللاعبين متقبلين متقبلين المدرب، الكل الطرفين يعني، فمن الصعب. أنا أتوقع اللي قاله مدربين أتوقع يتم إقالتهم، هو المدرب العراقي كذلك.
1: نعم. طيب، يعطيك العافية حمدان وبهزاع. بالنسبة لي مدرب المنتخب اليمني كابتن عبد الله قال أنا راح أجهز اللاعبين، يعني هو كان مبسوط صراحة بخمسة اثنين، قال وقال فوز معنوي، قال أنا راح أضم أيضا لاعبين من المهجر مثل ما قلت أول حلقة كابتن عبد الله عن هذين اللاعبين، وشفناهم صراحة في أرضية الملعب، وقال حتى من الدوري اليمني، وقال حتى نبني فريق قوي للمنافسة في المباريات في دوري في كأس آسيا.
2: طبعا في البداية مبروك للمنتخب اليمني ما قدمه في البطولة بشكل عام يعني، والنتيجة اللي حصلها مع المنتخب البحريني وكانت يعني أقل شيء يقدمه يعني ينصف المنتخب اليمني بهذا الفوز الخمس. صحيح 5 وكبيرة على المنتخب البحريني، ولكن يعني قدر أنه يسجل 5 أهداف بطريقة جميلة
1: وملعوبة يعني.
2: وملعوبة. أنا أعتقد المنتخب اليمني يعني كانت يعني لو ما بارى منتخب الإمارات أول مباراة كانت له، كان ممكن يكون شكله مختلف. ولكن أيضا ما شفناه من مباريات مع المنتخب القطري وكان يعني قاب قوسين أدنى من التعادل في لحظة من اللحظات، يعني اليوم لو كان فايز المنتخب يعني متعادل وفايز هاي عنده 4 نقاط. ولكن هاي كرة القدم، منتخب البحرين المنتخب اليمني من الواضح أنه منتخب شاب واعد، لعيبة من الناحية الفردية يمتلكون مهارات جميلة جدا، ولكن يحتاجون عمل جماعي. أعتقد المدرب ياس يتكلم بهذه الطريقة، وعندهم مدرب أعتقد أن ياس يتعامل مع اللاعبين من الناحية النفسية والفنية بشكل جيد.
1: نعم.
2: كل التوفيق للمنتخب اليمني في المرحلة القادمة إن شاء الله.
1: نعم.
0: المنتخب اليمني كابتن كذلك يمكن أول مباراة ما ظهر بشكل جيد مع منتخب الإمارات، أنا أقول رهبة والخوف، ومنتخب الإمارات فاجأ منتخب اليمني من بداية نتيجة 3-0، فالفريق ارتبك وما ظهر بشكل. كان شفت المنتخب اليمني مع قطر نتيجة 1-0 وكان لهم ركلة جزاء كذلك.
1: صحيح.
0: وأمس كل أمانة أقول لك لما فريق الشوط الثاني مهارات فردية، تسديد، المراوغة، تسجيل أهداف من كل أنواع، لا منتخب اليمني تطور. أقول لك وجهة نظري أنا،
1: نقل الكورة من اليسار لليمين فوق ال 14 تمرير،
0: مهارات
1: يبنون هجمة. صح.
0: ما شاهدناهم في المباراة الأولى ومنتخب الإمارات. لا المباراة أنا أعتقد منتخب اليمني أعتقد حتى في كأس آسيا بيظهر بشكل جيد.
1: نعم. وشوف منتخب اليمني في المراحل السنية ياخذ لك بطولات عادي. نعم. كأس آسيا وغيره وينافس ويروح لكن المشكلة في البطولات مع لاعبين الكبار اشوف حتى في البدايه كابتن عبد الله ما عرف توافقنا ولا في البدايه ما عرف كيف يدخل البطوله صح، يعني يشيل لك اول مبارتين خساره نفس البطوله الماضيه، ثالث مباراه ادى يعني بعد ما يتحرر من الضغوط يلعب.
2: شوف المنتخب اليمني يعني في النهايه منتخب يحتاج خبره، خبرات المنتخبات اللي يلعب معاه عنده خبرات كثيره وعنده مباريات دوليه اكثر من المنتخب اليمني. دائما دائما اللاعب اليمني يعني سبحان الله يولد وهو يعني يولد وعنده مهاره
1: صح،
2: هذه المهاره كيف تصقل هاي تحتاج وقت، اعتقد الكابتن متخصص في العمليه تحتاج وقت، يعني للاسف انه ما تكون في استمراريه لظروف ظروف الدوري ظروف ظروف اللاعب نفسه ما تعرف شو بالضبط شو يحصل، ولكن يعني دائما يعني لو حتى على مستوى يعني تاريخيا اللعيبه اليمنيين كانوا عندهم لعيبه مهاريين، عندهم لعيبه مهاريين بشكل ممتاز جدا ولعبوا ايضا، ما اتذكر في لاعب لعب في الدوري السوداني ولعب في عندهم لعيبه جيدين جدا ويمتلكون مهاره، هذه المهاره تحتاج صقل، الصقل يحتاج وقت، هذا الوقت هي هاي الفتره بين صقل اللاعب الى العمل الجماعي، هني تصير فيه الفجوه، الفجوه يحتاج الاتحاد اليمني مع الاخوان في المسؤولين عن الكره في الاتحاد اليمني يحاولون يعملون استراتيجيه، ولكن المنتخب اليمني عنده لاعبين يمتلكون مهارات اعتقد انه يعني من فطريه.
1: نعم
0: شوف اذا تفضل حلوس تفضل مهمه جدا،
1: في اسئله وايد ترى يسالونك المتابعين
0: بسالكم تفضل نقطه كابتن عبد الله طرحها فعلا، ودائما الناس يعني انا ما اسمع محللين وبعض الاعلاميين ان ما في مواهب، هذا كلام غير صحيح. لا يمكن ما في مواهب في اي دوله
1: صحيح،
0: في كل العاب احنا ما نعرف نشتغل ونعرف نطور اللاعب، بمعناه انت تكتشف الموهبه وتشوف الموهبه، وحتى في المدرسه انت تطالب بمهو طفل في الروضه، الطفل هذا يكون يبدا عنده ابداعات، لكن لما يوصل مرحله اعداديه ثانويه الطريقه الغير جيده الممنهجه في تعليم بعض الاحيان في كل الدول اغلب الدول تشوف هذا الولد اللي كان ذكي جدا وهذا يخاف انه يتكلم، يخاف انه يكون عنده ابداعات. في كره القدم كمهاره كره القدم انت اكتشفت الموهبه، لكن التطوير أهم. يمكن الموهبة يمكن 1% 2% لاعبين الموهوبين، لكن الصناعة بعد ذلك أنت كيف تشتغل على هذا اللاعب، كيف تعمل من خلال، لا يمكن أي لاعب يتطور من غير احتكاك لاعب دولي سواء كان في الخارج سواء كان مع المنتخبات سواء مع الفرق القوية. فإذا إحنا هم في موهوب لاعبين عندهم يمنيين كانوا إماراتيين كانوا كل الدول
1: صحيح،
0: لكن أنا أقول لك نحن عندنا نقص في تطوير اللاعب.
1: نعم إذا نقطة تطوير اللاعب وتعليقات حتى عن هذا الموضوع والإحبابي وبهزاع، نعم يقول لك حرام طلعوا منتخب العراق منتخب قوي لكن مدرب ضيع المباراة، عندنا صراحة نقاط عن أرنولد راح نتكلم عنه يا الإحبابي، وبهزاع أيضا يتكلم عن أيضا صراحة بالنسبة للمقيمين وكيف تجنيسهم في المنتخب ودورهم القوي وأيضا وجود اللاعبين في المراحل السنية، لازم تكون في توجيهات للاعب. أوكانور أيضا عنده بطء في البناء ويمسك الكرة وايد ويتردد في القرار. أبو محمد يتكلم أيضا عن اللي هي سياسة المراحل السنية وكيف المتابعة، اللي يتكلم النقطة اللي يتكلم عنها أكيد الدكتور. الحمد لله منتخب في تحسن كبير وفالنا الكاس. طيب بالتوفيق والنجاح الدام، تحياتي لجيم محمد حياك الله يا فخري. طيب نقطة المدرب العراقي راح تتوقع يلعب كأس آسيا بنفس الأسماء هذه وبنفس المدرب ولا لا؟ هو نفس الأسماء أكيد.
0: أنا ما أتوقع نفس المدرب يتم لبطولة آسيا. بيتم تغيير مدرب. أنا وجهة نظري لو أنا كنت، لأن المدرب في كل مباراة تشكيلة، كل مباراة تشكيلة يغير لاعبين. أنت عندك مجموعة من اللاعبين الجيدين المميزين، منتخب العراق منتخب قوي، أنت جاي من كأس العالم المفروض أنت مدرب موجود عندهم. أنا أدخل دورة الخليج لمنافس على بطولة الخليج. ممكن غير كل مباراة حتى يعني كفكر في دور الأربعة، أنا بوصل دور الأربعة غير ريح لاعبين وأنا مش ضامن، فأنا أعتقد المدرب كان السبب الرئيسي اللي حصل لمنتخب العراقي.
1: نعم هو سوى تدوير اللي سووه الإمارات وقطر، لكن هي ضامنين التأهل، عكسك تماما أنت سويت تدوير وأنت مو ضامن أن أنت راح تتأهل.
2: أنا والله يعني تكلم الدكتور عن الجانب الفني اللي قاله وأنا أتفق وياه بالنسبة للمدرب كيف إدارته للمباريات، كل مباراة تشكيلة كانت، وهي بطولة مجمعة وتحتاج تجانس، تحتاج اللعيبة يكونون مع بعض أكثر. أنا يعني أحمل أيضا الجانب الإداري للمنتخب العراقي في عملية عدم المامة باللوائح وعدم إدارته للمباراة، لأن دكتور في يعني أنا أتابع جيد، متابع جيد للأحداث في الدوري العراقي، يعني في مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب العراقي حصل تبديل لمدرب ما كان تخيل أخوي مهدي، أنه حصل تبديل ما كان المدرب أصلا يريد يبدل اللاعب هذا نفسه اللي هو سيف،
1: هو يوم حطيده
2: على راسه مرتين وثلاث مرات، تخيل.
1: أنا ما فهمت ليش ليش
2: يعني ترى المدرب بعض المرات لأنه هو في الواجهة يتحمل كل شيء، ولكن يعني تخيل تبديل لاعب يوم بدأ ثلاث لعيبة، أحد اللاعبين اللي طلعوا من المباراة اللي هو سيف ما كان يريد مهاجم أو لاعب نص كان، فأعتقد أنه في مشكلة في مش فنية،
1: القرار منه القرار إداري
2: إداري طبعا. أعتقد أنه عندهم مشكلتين، هي الفنية اللي هي إدارة المباراة، وأيضا الخبرات الإدارية بعد الكابتن عدنان درجال، اعتقد يعني
1: صراحه نعم الامور
2: بدات الامور تحتاج الى لملمه اكثر.
1: صحيح. هذا بما يخص المنتخب العراقي واسئلتكم اكيد. محمد حياك الله، عدنان حياك الله، والله ما عندنا معلومات عن الاعلامي اكيد الجميل محمد نجيب، نتمنى له السلامه ان شاء الله والشفاء العاجل، ما عندنا صراحه اي ابديت عن الموضوع، لكن نسال الله ان شاء الله له الشفاء العاجل. هذا مثل ما كنا نشوف البوستات، بس صراحة ما عندنا تفاصيل،
2: إن شاء الله يكون بخير
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: طيب بالنسبة لأوكانور يقول لك إنه عنده بطء، يعني هل البطء من طبيعة اللاعب؟ في بعض اللاعبين يحبون يمسكون كرة، فيقول لك إنه بطيء ويتردد في في, في القرار.
0: هو طبعا هو لاعب يلعب ظهير أيسر ويلعب وسط، لكن ويلعب الآن في الدور التركي، فأكيد الحين هو كلاعب مع المنتخب جيد ويلعب اساسي.
1: لا اوكنور لعب منتخبنا
0: جزيرة. قلت لك لعب دور تركي
1: سابقا يعني. ايوه
0: لا الحين الان اوكنور ظهير ايسر يلعب دور تركي.
1: نعم
0: اعاره. وعدك معلومه
1: ما شاء الله بديت هذا
2: انا اللي اعرف الجزيره.
0: لا لا لا هو لا فعلا كلام، هو لاعب نادي الجزيره. ان الجزيره السنة اعطاه اعاره في الدور التركي.
2: ممتاز.
0: ويلعب الان في الدور التركي.
1: صدمنا يعني.
0: لا يلعب
1: هذا ابديت ابديت
0: لا يلعب في الدور التركي الان هو. فحتى وياه اعاره من هنا، اعاره لعب في الدور التركي يلعب كنور، لانه يلعب ظهير ايسر، يلعب وسط شمال، لعب منتخب الاولمبي الاماراتي. فاكيد كلام الاخ اللي تفضل اللي قال عنه عنده بطء عنده كذا، لكن هي امكانيات اللاعبين ساعات يمكن من صغره هو تعود على هذا الشيء، لكن هاي ملاحظه اكيد المدرب زولاد كلهم بيشوفه بيحاول يطور.
2: الدكتور هو لاعب يعني لاعب هو اصغر من اصغر اللاعبين اللي يلعبون، واللاعب محتاج لتطوير اكثر يعني. صحيح. هذا التطوير يجي من خلال المباريات ومن خلال توجيهات المدرب وتصحيح بعض الأخطاء، البطء أو إنه يمسك الكرة، أيضا في التغطية بعض المرات أنا شفت متابعته متابعينه جيد في بعض الأمور في قراراته الأخيرة بعد يواجه بعض المشاكل، هذه مشاكل تحتاج إلى تطوير، أكيد ما يجيك لاعب كامل، فهو قادر إنه يطوره يعني يتطور، ما يتطور من مباراة إلى أخرى.
1: نعم. طيب قبل ما نروح لذاكرة الخليج، أكيد المنتخب الكويتي أيضا تتوقع في كأس آسيا بنفس الأسماء ونفس المدرب، ولا في تغيير؟ ما في عندهم صراحة أشوف.
2: والله يعني منتخب الكويت أعتقد أن هذه اللعيبة اللي نحن ياسين نشوفهم إلا إذا كانوا في لعيبة أخرى، لأن الدوري الكويتي يعني في السابق كان دوري مليء بالنجوم، الحين ما نقدر يعني ما نسمع في لعيبة كثار في الدوري الكويتي، أعتقد أن هاللعيبة الموجودين
1: راح يكون صعب عليهم كأس آسيا، أتمنى بس ما يكون في نتائج كبيرة.
2: لا بهذا
1: راح يلعبون كأساسي.
0: أدري لك شو يعني.
1: يعني بيسوون شيء ولا؟
0: لا لا لا.
1: يشلون نتائج كبيرة دكتور؟
0: لا مو شنت يعني.
1: على هالأسماء.
0: على من الجمعة الأولى من الصعب المنتخب، تشوف المنتخب الكويتي عندهم مشاكل كثيرة. من المشاكل من أهم المشاكل اللي عندهم المعوقات إنهم لاعبين غير متفرغين. لاعب موظف لغاية الساعة 3 وهو طالب. صح لو عندهم احتراف جزئي. لكن ما عندهم هالأشياء، إحنا قرأنا وتكلموا الإعلاميين عندهم. فمنتخب الكويتي أنا أعتقد المدرب، أنا أعتقد بيبقى المدرب لأنهم عندهم مشروع وسياسة مع هذا المدرب، فالمنتخب الكويتي من الصعب يعمل شيء في يوم آسيا.
1: في آسيا نتمنى التوفيق أكيد للكرة الكويتية والعراقية. روح فاصل معاكم مستمعين الأعزاء، اللي حبي يشاركنا عن طريق الاتصال على 600551222 وأيضا حساب التيك توك إذاعة أبو ظبي إف إم.
3: ذاكرة الخليج.
1: في ذاكرة
4: يرسل الكرة طويلة إلى الأمام،

0: ذاكرة الخليج في لحظة. احنا ما راح نتكلم صراحة عن اسماعيل المطر ولا راح نتكلم عن هذا الهدف، ولكن راح نتكلم عن المدرب اللي خطط وتكتك صراحة في بطولة. طبعا عبد الكريم ميتسو، او وقتها كان اتوقع برونو ميتسو او عبد الكريم ميتسو الله يرحمه، طبعا توفى هذا المدرب، ولكن صراحة حقق اول بطولة لمنتخبنا. ابو محمد، موسم كرة القدم في الامارات الدوري وكأس اديب، ملاحظ ان في تطور الشغل زين. حمد اوكي، ان شاء الله اللي راح يبرز في الميدان لاعبين جيدين. ابو محمد طيب، عصام زياد، ذاكرة الخليج
1: اكيد يمكن ذكرت انت وطريقة المدرب عبد الكريم الله يرحمه، يعني بانجازات الكبيرة اللي حققها سواء يعني مع المنتخب السنغالي في التجربة الدولية في كاس العالم، وصوله للربع نهائي كاس العالم، ومن ثم قيادته ايضا لفريق نادي العين عندما تعاقد مع نادي العين أيضا لقب الدوري، لقب بطل آسيا للمرة الأولى في تاريخ نادي العين، انتقاله للمنتخب منتخبنا الوطني وتحقيق اللقب الأول لمنتخبنا في خليج 18، وهذه الفرحة الكبيرة للدولة للمرة الأولى في كأس الخليج، إنجازات كبيرة لهذا المدرب الفذ، ومن ثم قيادة أيضا للمنتخب القطري وأيضا الأندية سواء في الغرافة في قطر أو الاتحاد السعودي، أكيد مدرب لصولات وجولات في الملاعب الخليجية، وكتب اسمه بأحرف من نور صراحة من خلال هذه الألقاب التي حققها. يمكن أول مدرب فرنسي على كل حال يحقق لقب دوري الخليج، يعني مع دوري كاس آسيا، مع دوري عفوا كاس الخليج مع منتخب خليجي. في النهاية يعني احنا نقول ان الله يرحمه كان مدرب كبير وترك بصمة صراحة في الكرة الإماراتية سواء مع نادي العين ومن ثم مع منتخبنا الوطني.
0: نعم، شكرا لك يا عصام زياد.
2: كابتن عبد الله علي هو بعد ممكن مع كابتن عصام يعطينا فكرة زين، لانه كان لاعب عنده.
3: نعم، ما شاء الله. نعم ميتسو يعني احد المدربين اللي مروا علينا، يعني نحن كلاعبين وقدرنا نحصل معاه، هو مدرب استثنائي، يعني فعلا مدرب استثنائي ومدرب سابق عصره، يعني في النهاية مدرب يتعامل مع الفريق مع المجموعة، نحن يعني ما كان مدرب مع لاعبين، هو كان صديق وأخ وكل شيء، في كل مكان كان متواجد، يعني كنا في برا نطلع، ان كان داخل الملعب وخارج الملعب. اعتقد ان هذا مثل ما قال الاستاذ عصام، ان هذا احد المدربين اللي تركوا بصمه كبيره في تاريخ اي نادي واي منتخب مر عليه سبحان الله، يعني من السنغال الى العين الى الغرافه الى منتخب الامارات، فأعتقد أنه حقق إنجازات كثيرة أي نادي، بالإضافة أيضا درب الوصل في المراحل الأخيرة من حياته الله يرحمه، ونقول يعني سيظل الكثير من الجماهير تذكر هذا الشخص ويدعو له إن شاء الله.
0: نعم صراحة أحد المدربين دكتور. يمكن حتى فرحته في الهدف كان يقول للاعبين لا اهدوا، يعني هم اللاعبين كانوا فرحانين في الجول اللي سجله اسماعيل، هو كان يركض لهم يقول لهم اصبروا بقول لكم، يعني لا ما انتهت المباراه، يعني
3: هو عنده شوي. مقوله دكتور ده يعني مقول، هو عنده مقولتين، المقوله الاولى في السبوره دائما ونحن بعد ما يخلص الشرح يكتب only when is good، نحن طالعين. عنده مقوله ثانيه يقول لا تفرح بعد الجول، بعد الجول حاول تركز، وإذا استقبلت جول حاول تكون مركز أكثر عشان ما تستقبل الجول الثاني. فالفرحة هاي مثل ما تكلمنا عنها كيف عن المنتخب الكويت والمنتخب العراقي، إن الفرحة خلتك أنت تستقبل هدف دائما بعد أي جول، حتى في آسيا أتذكر وفي أحد المباريات في قبل النهائي مع فريق داليان الصيني حصلت أحداث كثيرة داخل الملعب. حاول أنه ينزل الرتم في هذه المباراة، يعني أنا أتذكر عنده مواقف جميلة جدا.
0: نعم،
2: وكفاية بس كابتن ميتسو الله يرحمه أنه بعد صعودنا لكأس العالم أول بطولة نجيبها بطولة الخليج 2007 مع ميتسو، يعني المدرب بعد سعيد هو اللي جاب أول بطولة للإمارات،
3: أول بطولة آسيوية
2: الآن
0: صراحة، يعني بصمته كبيرة. نعم، يمكن حتى الحارس ماجد ناصر أكيد موجه له تحية، كان له تصريح قبل أيام عن عبد الكريم ميتسو، قال ما أقدر أنسى كلمة ميتسو، قال الدموع بتجيب لنا لقب خليجي 18. قالها بعد خسارة المباراة الافتتاحية من خسارة
3: المنتخب العماني.
0: العماني قال فعلا أن هذا المدرب يعني دخلنا فيه بعض اللاعبين دخلوا في حالة بكاء وتأثر، لكن هو قالهم هذه الدموع هي اللي بتجيب لنا اللقب. شوف قراءته يعني قراءة
3: حول
0: رائعة،
3: حول الحزن إلى أيوة تفاؤل، وحول يعني تعرف هذا العمل النفسي اللي
2: أيوه هذا زي كابتن عبد الله أهم نقطة. شوف الدور النفسي كيف،
0: مع انه مدرب كوره ما يخصه يعني ممكن ما يتكلم، لكن شوف،
2: لكن لا شوف المدرب
0: فنان صراحه يعني ما شاء الله يحرمه.
2: شوف المدرب اللي ما درس علم النفس هذا مو مدرب، ما ينجح. لا يمكن تنجح بس كمدرب تكتيكي واعداد وهذا، لا لا. اغلب مدربين الكبار في العالم مستوى العالم في اوروبا لما يدخلون المعاهد ولا كليات ولا هذا شيء رئيسي، الجانب النفسي، انك كيف تعد نفسيا انت كمدرب. ناس يقول لا في طبيب نفسي، لا انا اقول في مدرب.
0: جميل.
2: سواء كان في التشريح، كان في سلوجيا، كان في التكتيك، كان في هذا المدرب الصح عندك.
0: صحيح.
2: يعرف كيف يتعامل معه. شوف اول مباراه خساره، شوف شو قال لهم، قال الكابتن انه نوجو نعيم نفسي.
0: نعم. اذا عبد الكريم ميتسو الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته اكيد يا احبابي، شاكر لك صراحه تعليقاتكم الجميله على حساب التيك توك اذاعه ابو ظبي اف ام. تقارب الصفوف ولعب المثلثات الأوفر وكسر صفوف الخصم، تطور كبير واضح في المنتخب. يقول لي
3: فعلا المنتخب يعني تطور، وأمس تكلمنا أن المنتخب يعني ما تعرف الخطورة تكون من وين، دائما تشوف الفريق متقارب، الفريق عند الكومبينيشن كان يكون واضح، الفكرة الهجومية واضحة جدا، بالإضافة إلى الحلول الفردية إن كان شوتينج إن كان كور ثابتة. أعتقد أن ياسر الفريق يتطور بشكل يعني ياخذ خطوات كبيرة في التطور، هذا شيء مهم وأنا أتفق وياه 100%.
0: نعم. الله على صوت فارس عوض، دوما فارس عوض ما شاء الله واحد معلقين صراحة الجميلين في قنواتنا الرياضية، متعنا دائما يطربنا بالتعليق.
2: فارس معلقين مميزين طبعا، علي سعيد عندنا، عامر عبد الله أكثر. نعم. المعلق عندنا لكن
0: شامسي
2: حمد شامسي طبعا. لكن زلاتك أنا أقول لك من الأشياء، شوف مدرب ذكاء وقت قصير 7 أيام، لكن هو شو يسوي؟ أغلب اللاعب اللي يلعبون في كانوا في الأندية مع بعض شوفوا في نفس الخطوط، ميلوني لوان كمارا يا خمارة. عندك الخط الدفاع روبن بمنتا على أكثر من لاعب في أكثر مكان يكون مع بعض، ما عدا خط الوسط يعني.
0: نعم. نفسيا في تقارب ما بين ميتسو وزلاتكو نفسيا قاعدين نشوف تعامل معه.
3: شوف يعني الدكتور قال يعني أمس كلمة جميلة إنه الشخص اللي ما ممكن يجي حد أفضل منه، كل شخص له مميزات. يعني أعتقد أن الفترة اللي قضاها زلاتكو مع المنتخب أعتقد أنه فترة. نعم. جيدة.
0: بنروح لأذان العشاء ونرجع لكم متابعي الأعزاء.
4: الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

متابعينا الاعزاء ومستمعينا وين ما كنتم، اكيد نجدد التحيه في برنامج صوت الملاعب واذاعه ابو ظبي اف ام، برنامج خليجي 27. هذه البطوله لتجمع الاشقاء وعيال الخليج، ان شاء الله جمعة خير دوم، ان شاء الله نشوف هذا المحفل الجميل بالمنافسه والاثاره والخير والمحبه. طبعا تعليقاتكم على حساب اذاعه ابو ظبي اف ام تيك توك اكيد مستمره.

0: انتم وين عليهم عليهم اللي انزين الحبابي على حميد الله على ايام ايضا يذكرنا دكتور بايام على حميد. صراحه انا شفت المعلق الجميل هذا والتقيت فيه في بطوله الرياض اتذكر وكان لقاء جميل مع الكابتن ايضا محسن مصبح. علي حميد ايضا يقول لك من المعلقين.
1: لا كابتن علي حميد معلق قدير وكبير ونحن نقول شيخ المعلقين يعني.
0: صحيح صحيح.
1: وكان اعتزل هو الان حمد حوكل وعدد من المعلقين.
0: نعم في معلقين اعتزلوا.
1: هذا اعتزل.

0: وكلهم، لكن وجود الآن كبير المعلقين، خلينا نحن نقول لك كابتن علي سعيد في الخارج، فارس
1: صحيح
0: عندنا مبدع، وعامر عبد الله كذلك مبدع، محمد الشامسي، سعدي، مجموعة كبيرة من معلقينا بكل أمانة، نعم. أقول لك متعلمين مثقفين على أعلى مستوى، تعليقهم مميز، لهم جماهير على مستوى دول الخليج ودول العربية.
1: صحيح. أنور بعد يسأل يقول لك كابتن عبد الله، منتخبنا حلو مميز بس باقي لاعبين راس حربة لدعم هجوم منتخبنا، حتى لو عن طريق المقيمين بس بطريقة أنه يكون مميزين، لأن للحين ما شايفين، يمكن هي الخانة الوحيدة اللي نفتقدها.
2: أنا أتفق ويا أنور. صحيح أتفق ويا أنور، أن يعني المنتخب يعني أسلوب المدرب يحاول يعتمد على القادمين من الخلف وبعض الحلول الفردية من اللاعبين اللي ياسين يجيدونها بشكل جيد، ولكن وجود رأس الحربة الشيء ضروري لأي فريق، لأنه في النهاية أنت تحتاج إلى عمود فقري صحيح، مدافع صحيح. لاعب نص أيضا مهاجم، ولكن أعتقد أنه من خلال التشريعات من خلال المقيمين، أعتقد أنه يعني إن شاء الله في المستقبل
1: راح نشوف
2: حسين الرحيمي أكيد في الأيام القادمة، يعني في السنوات القادمة بيكون حسين الرحيمي واللعيبة المميزين اللي بنشوفهم في في في في القادم الأيام. أنا بعد أيضا أحب أثني يعني على مردود لاعب مش موجود في في قائمة المنتخب أيضا، سيد زيراتو تكلم عليه بشكل جيد، وعجبني كيف ياس يتعامل مع اللعيبة الموجودين واللعيبة اللي خارج القائمة، اللي هو المنصوري لاعب شباب الأهلي، أعتقد اللعيبة المميزين اللي في القريب العاجل بيكون من ضمن خيارات السيد زيراتكو.
1: نعم، وهذا شيء كبير وشغل كبير أيضا للأندية اللي تجيب صراحة لاعبين مميزين، مش أي لاعب.
2: في النهاية يعني المنتخب يعني يعتمد على عمل الأندية. صحيح. أعتقد صحيح. أن أنديتنا بدأت تتطور في اختيار نوعية اللاعب، مش الكم. يحاول يعتمد على النوعية أكثر، وأعتقد أنه من سنة إلى أخرى ياسين نشوف نوعية لعيبة جيدين في دورينا، وياسين نستمتع في دورينا.
1: نعم، وهذه حقيقة. مريم عليكم السلام يا مريم. عزنا محمد مساء الخير، منور منور يا أخوي عزنا محمد، يقولكم منورين كباتن، الله يسعدكم.
2: سلم.
1: يسلمون عليك يا عزنا محمد، الله يحفظك. أجمل إحساس يقول نتمنى بطولة الخليج تكون انطلاق لمنتخبنا في بطولة آسيا، منتخبنا تبارك الله متعة وأداء ولعب جميل. أيضا عزم محمد يقول نذكر مباراة نهاية كأس آسيا، فرصة عدنان طليان اللي مرت فوق العارضة وخسرنا التتويج. أوه عادل، من اللحظات اللي ما نحب صراحة نذكرها لأبو حمدان.
2: الله يعني هاي أحد
1: الفرص اللي
2: ما تضيع، ولكن يظل عدنان طلياني أحد اللاعبين اللي ترك بصمة كبيرة في دولة الإمارات، في الوطن العربي وفي الخليج. عدنان طلياني يعني أعتقد أنه لاعب استثنائي، وسبق عصره في في في تسجيل الأهداف وفي تحركاته، ولكن كرة القدم هاي دائما بعض المرات تكون قاسية، وأحد اللحظات القاسية اللي مرينا فيها جميعا هي بطولة 96 اللي كان اللي ضيعوا فيها، اللي وصلنا بالانتيات مع المنتخب السعودي وخسرنا فيها.
1: يوم تقفل الدنيا مالها الا عدنان الطلياني يشوت لك من بين اللاعب، ما ادري كيف يجيب الجول، يعني كان يخبلنا صراحة، يعني نقول خلاص هاي ما مباراة ما نقدر نفوز فيها، يطلع يشوت شوته سبحان الله.
2: عدنان
1: إيه والله
2: هذا عدنان.
1: طيب اكيد يمكن دكتور فرحة الجماهير اليمنية هي كان في صوت الملاعب اللي شفناه صراحة بعد الخمسة، رغم انهم شوف خسروا اول مباراة وثاني مباراة، لكن صراحة بعد مباراة البحرين كأنهم خذوا بطولة العالم، شفنا فرحة كبيرة جدا. هل تتوقع أنك تفوز في بطولة الخليج وتسجل اسمك ما بين المنتخبات اللي تفوز انتصارات عريضة بالخمسة، شيء سهل ولا لا صعب؟ خاصة احنا كنا نقول إذا في مفاجأة بتكون من المنتخب اليمني، غيره لا، كلهم أبطال، فنتيجة كبيرة للمنتخب اليمني وفرحة كبيرة جدا لأنصار هذا المنتخب.
0: لا أنا احنا شبه مثل الطالب، طالب الداخل دائما ياخذ الاول الاول الاول، لو اخذ الاول يعني بيكون فرحته طبيعيه، لكن انا اذا كنت اخذ من السابع الخامس في الترتيب او اي وفوز شغله اوي بالاول بشكل غير، فهم يعتبر اعتبار لهم فوزهم في هالمباراه كانك شكل بطوله.
1: صحيح.
0: انا اقول انا كنت لاعب لان فعلا بعدين مش نتيجه واحد واثنين، انت فاز على البطل على البحرين مو شاهين وخمسة.
1: صحيح.
0: مش بعد فريق البحرين تقول غير لا كانوا فائزين بحرينيين، لأن أعتقد الفرحة طبيعية واستحقون الإخوان المنتخب اليمني وجمهورهم وفرحتهم. بالعكس أنا أيدهم وأيد اللاعبين.

0: ويستاهلون. نعم. كل أمانة أقول لك غير مباراة منتخب الإمارات. نعم. قدموا مبارتين على أعلى مستوى مع منتخب القطري مع منتخب البحرين.
1: نعم. إذن هذه كانت يمكن جماهيرنا راح نروح أكيد للقراءة الفنية، لكن نسمع هدف المنتخب التعليق الحمد الشهر.

0: القراءة الفنية.
1: آخر فقراتنا أكيد القراءة الفنية بشكل مجمل بعد ما شفنا أكيد مباراتين البارحة. كلمة عن منتخب مباراة الأبيض أكيد الإماراتي مع المنتخب القطري واليمن مع البحرين، وأيضا راح ناخذ مع الكباتن أبرز لحظة شافوها. أنا راح أعطيهم عندي لحظات سجلتها صراحة، لكن هم أكيد في دور المجموعات شفنا مباريات، شفنا أداء كبير، شفنا أخطاء تحكيمي، شفنا أيضا القرعة. يمكن البارحة مواجهة المنتخب الإماراتي مع المنتخب القطري كان الملاحظ اللي هو التدوير الكبير بعد ما تسجل هدف، وسجل منتخبنا هدف التعادل. الكل ظن أن المباراة المنتخب الإماراتي خلاص يعني خلاص راح يلعب على التعادل، لكن لا، هاجم وكان ممكن يسجل. يعني أنا اللي عجبني في المنتخب أنه يواصل هجماته، مش أنه منتخب يلعب لك كرة سلبية، في كرة هجومية حلوة قاعد يصنعها المنتخب بمن حضر.
2: لا هجوم منتخب بكل أمانة أقولك شكله متغير. يعني مش هالمنتخب لقبل 3 سنوات أو 4 سنوات. إحنا في الدورات 3 دورات ما نصعد. مش ما كنا نصعد، ما نلعب كرة، يعني كرتين على بعض ما كنا نلعب صراحة. أقول هالمنتخب من أول مباراة بغض النظر المنافس كان منتخب اليمني أو القطري أو الآن البحريني، لكن أنت أمس حتى مباراتنا مع قطر 57% مقابل 43%، 12 تسديدات، 3 ضربات ركنية، 122 من هجمات. فحتى الفريق كان شكله بشكل غير
1: صحيح.
2: كل ما أنا أقولك فريق عنده انتشار جيد، تكتيك، انضباط تكتيك على أعلى مستوى. بالذات هو دائما كزرات كل شيء يقول تريد تفوز بأي بطولة أو تريد تفوز أهم شيء تنظيم الدفاع يكون بشكل جيد. هو عمل لك الأربعة الأساسيين زائد بالذات عصام كولوبالي بيكون لهم دور كبير في المستقبل، هو كيف بعد عبد الله حمد بيكون معاهم واكثر من عنصر معاهم. لا شكل المنتخب غير، انا ما انظر ان لي دول نتيجه مباراه قطر ولا هذا، شكل الفريق ظهر بشكل مميز. حتى اللعيبه اللي لعبوا ترى كانوا سبقا لعبوا مباراه، يعني خالد طنحاني ولا كان ساشا ولا كان اكنور كان للمنتخب الاولمبي، اغلب اللاعبين حارب لعبوا منتخب الامارات في السابق، لكن شكلهم غير
1: صحيح.
2: ترى هم نفس اللعيبه، يعني
1: الفكر يعني والأداء
2: والأداء غير، الحماس غير،
1: نفسيا صحيح،
2: غير شكل غير. أنا أقول لك إن يعني إحنا ما ننسى دور اتحاد كرة القدم، دور الرابطة في التشريعات، أشياء كثيرة. يعني الحمد لله الآن المثلث، إحنا نقول خلينا في شيء اسمه مثلث وفي الرباعي
1: صحيح.
2: الإدارة اتحاد كرة القدم، وعندك المدرب واللاعب، وعندك الجمهور، جمهور الإمارات في كل مكان
1: صحيح.
2: وهذا الجمهور يستحقون الآن الفوز ببطولة الخليج بكل أمانة أقول لك.
1: نعم.
2: يعني أقل شيء هذا.
1: نعم، وأكيد فرحتهم صراحة. عمر حياك الله يا عمر. يمكن عصام أيضا من اللاعبين اللي تم انتقاده في الفترات الماضية، وتذكر خليفة الحمادي كان كثير انتقادات
3: صحيح.
1: البارحة لعب مباراة وكان يعني خلنا نقول أوكي في هدف سجل في مرمانة، ولكن في النهاية اللاعب ظهر صراحة بمردود جيد.
3: صحيح، يمكن أكثر اللاعبين دائما في المنظومة الدفاعية انتقادا خليفة الحمادي، وكانت له أخطاء كبيرة يعني حتى مع لما كان يلعب مع المدرب بنتو في مباريات كثيرة. ولكن لا تنسى أن اللاعب حتى يعني بالأمس لما دفع فيه المدرب خليفة كان يعني لعب مباراة جيدة صراحة مهدي، لأنه حتى هو ما يلعب أساسي في فريق الجزيرة. هذا يعني شيء جيد أنك اليوم تظهر بهذه الصورة، معنى ذلك أنك أنت راح يعتمد عليك وان كنت كلاعب دكة، لكن راح يعتمد عليك المدرب في البطولات القادمة. لكن المفروض من اللاعب أكيد أنه يعني خلنا أقول لك أنه إذا ما اتاحت له فرصة أنه يلعب مع نادي يشوف نادي ثاني أيضا أنه يلعب يستمر صحيح. في اللعب، لأن المشكلة الآن الحقيقية أن اللاعب في دكة الاحتياط. صحيح أنت تلعب، أنت كلاعب محترف عليك أنك تشوف أيضا يعني وين ممكن ألعب. استمرارية، الاستمرارية مطلوبة جدا في عالم كرة القدم. غير ذلك أن اللاعب، معنى ذلك أن اللاعب معطل نفسه، معنى ذلك اللاعب أنه ما رح يقدر ينسجم مع المجموعة. ولكن بالأمس أنا أتصور أنه لعب مباراة جيدة صراحة، وكان على قدر المسؤولية المناطة فيه من قبل مدرب زلاتكو.
1: نعم، يقول لك حتى سامي يقول لك حتى علي صالح احتياط في الوصل، يعني مش إنه فقط بس خليفة ما شارك أتوقع
3: ولا ما شارك. نعم إيه
0: بس يعني على سؤال لاعب يلعب بشكل مستمر
1: لعب أول بداية الموسم عقب حط احتياط صح
0: يعني ولكن إيه يعني مشارك بديل نعم أيضا نعم يعني بعض نعم المرات ولكن شوف يحسب لي يعني يحسب لزلاتكو أن زج بهذه اللاعبين اللي أعطاهم ثقتهم يعني يرجعون. لا تنسى يعني علي صالح قدر أنه يسجل هدفين في بطولة الخليج وحصل أحسن لاعب في المباراة أمس. صحيح صحيح. أعتقد أن علي صالح بدأ يتطور بدأ يدخل في المنظومة بشكل جيد. يعني علي صالح عفواً أخوي عصام فترة من الفترات كان بعيد بشكل كبير من النادي ومن المنتخب أيضاً كمستوى وك يعني ما عنده الشغف أو اللي كان في البداية ولكن عودته للعب وإعطاء الفرصة واستغلال الفرصة. صحيح. وهذا شيء مهم وأنا أتفق وياك أن اللاعب مش يعني أنا عندي قاعدة والقاعدة هاي موجودة مش كم دقيقة تلعب كم دقيقة تقدر تأثر في أرضية الملعب إن كانت دقيقة أو إن كانت 90 دقيقة أو 120 دقيقة
3: بدي حتى كنت تكون بديل ناجح
0: أو كنت بديل في النهاية. نعم. كم تأثيرك في أرضية الملعب ليش بعض المرات يعني أنا يعني ما أريد أقوله ولكن مضطر أني أقوله ليش نقول حسين الرحيمي هو مميز لأنه دائما بديل ودخوله في أي مباراة يصنع الفارق. صح. في الدقائق البسيطة اللي يلعبها.
3: والشيء يذكر مديحة حتى وإن كان إحنا نتكلم عن بطولة كأس الخليج يمكن شفنا بطولة أمم أوروبا نزول أوليسي
0: بالضبط
3: أوليسي يعني لاعب أساسي فيه لكن كان في الاحتياط دفع فيه المدرب زيدان في فترة من الفترات المباراة آخر أتالك بالفوز يعني
0: هو هذا الأهم هذا الأهم يعني أنا يعني أشوف أن يعني أعطاء اللعيبة إلى فرصة ويحاول يعني اللعيبة أيضا عليهم دور أنهم يرجعون لوضعهم الطبيعي أعتقد أن هذا شيء أيضا من المكتسبات. لا ننسى أيضا المنافسة اللعيبة اللي قادمين من الأندية الجاهزين اللي ينتظرون فرصة. صح. هاي تسبب أيضا نوع من أنواع التنافس للاعبين ومحاولة أنهم يحجزون مقعد في من ضمن لستة اللاعبين الجيدة في المنتخب.
2: نعم. ساعات يقول لك والله اليوم يا أخي لابا أو خلنا نقول أي مهاجم يا أخي ما سوى شيء اليوم
1: بصراحة لابا اللي ما ظهر
2: لا لا لا ما نعم
1: تيب اسم لاعب هداف
2: لا خلني يعني لابا أو أي مهاجم يقول لك يا أخي اليوم ما يتحرك ولا شيء بس فريق فاز وياه بثلاثة شو يسوي يعني شو يسوي أكثر من شيء. فأنا بقول لك يعني على كلام الأخوة كان عبد الله وكان عصام كرة القدم في النهاية إنتاجية. أنا لعبت 90 دقيقة لك شو إنتاجيتي في 90 دقيقة هل أنا كنت فعال أنا جريت على 13 كيلو لك 13 كيلو أنا تسببت في خسارة فريقي تمريراتي خاطئة أركض بدون ما أعرف وين أركض لكن لاعب أنا عندي يركض 8 كيلو 7 كيلو لكن صنع لي 4-5 فرص للمهاجمين. المهاجم اللي ما يجري طبعا أقل ناس يجرون في ملعب المهاجمين الظهير الأيمن وأيسر هو أكثر ناس
1: نعم
2: هو
1: نعم.
2: لاعب خط وسط
1: كرة القدم أظهر وأجنحة
2: حاليا. فأنا يعني أنا ساعات أستغرب محلل أو أي شخص يقول يا أخي اليوم هذا المهاجم ولا يسوي شيء
1: صح.
2: بس فريق فاز 2-2 صفر هو جاب 2 شو يسوي يعني اكثر شيء يعني انا شو ابغى من المهاجم ابغى يسجل
1: وصحيح. صحيح. صحيح صحيح يمكن هذه نقطه مهمه جدا بس يوم قال لابا يعني اي حد من جماهير الشرجاوي راح يذكر انه لابا جاب على عمره جول في مباراه الوحده
0: هدف هاي هدف انتج في النهايه
1: عمتا اكيد مش بنيته لكن هذا الشيء يذكر بالنسبة لي اللاعب المؤثر ومثل ما قال كابتن عبد الله صراحة تأثيرك أنت في الملعب 5 دقائق 10 دقائق شو ما تعطيني المهم أني أقدم مردود كبير. يمكن عصام أنت ما أعطيتني رأيك بالنسبة لسقوط المنتخب البحريني السقوط الكبير المدوي بالخمسة تشوفه عادي ولا هذه يعني نتيجة عادية يمكن تحدث في كأس الخليج حدثت كثير يعني المنتخبات ولا تشوفها لا يعني
3: لا أنا شوف مهدي اليوم أنت لما تخسر مبارتين تدخل اللاعبين تكلم ممكن قبلي الدكتور

0: مرة أخرى إذا ما أراد المنافسة في
1: بس ما في وقت ولا في وقت؟
0: لا أنا أشوف الوقت
1: كرويا
0: يعني كرويا الآن تريد مدرب لا في وقت في وقت يعني
1: لكاس آسيا
0: لكاس آسيا عندك 3 شهور 4 شهور إذا تقدر تستعين في مدرب مطلع على يعني قريب خليني أقول لك في المنطقة ممكن إنه يأخذ المنتخب في هذه البطولة لأنه شوف في تكون ردة فعل وردة الفعل هاي مطلوبة دائما مع تغيير المدرب ممكن نشوفها بطولة آسيا بالنسبة للمنتخب البحرين منتخب البحرين من المنتخبات فرضت اسمها في السنوات الأخيرة على الساحة الساحة الآسيوية يعني كان قريب جدا من التأهل مرتين من كأس العالم
1: ما ضبطت وياه
0: ما ضبطت مع مباراة فاصلة ويخسروا
1: نعم يمكن أبو سعود يقول الكأس السعودي عاد الكأس السعودي هاي سالفتك ويا الحين ويا قطر
2: والله
1: مو بويان
2: ان المنتخب السعودي يعني حقق البطوله اعتقد انه يستحق البطوله يعني قدم مستوى ايضا من المستويات الجيده ولكن الاربع فرق الصاعده اي فريق يحصل البطوله بالنسبه لي ما بتكون اي مفاجاه وممكن هذا كاس الخليج ممكن اي فريق من الفرق اللي غير متوقع مثل فريق عمان اللي كان خارج البطوله يدخل البطوله ويحصل البطوله
1: صحيح وان كان صراحه كل منتخب له صفه راح باكر ان شاء الله نتكلم ونفتح اللي هو المجال بالنسبة لمباريات أو مباراتي نصف النهائي وراح نتكلم عن القراءات والأرقام وكل شيء بالنسبة لنصف نهائي كأس الخليج 2026 وخليج 27 يمكن في كثير من اللحظات اللي ما تنسى صراحة في دور المجموعات شفناها من خلال مباريات رأيك في خلينا نبدأ صراحة من لن تنسى صراحة الفوز اليمني هذا الكبير بخماسية يعني مفاجأة
3: لا شوف الفوز هو فعلا يعني ممكن يعني النتيجة تكون 2-1 3-2 يعني ممكن كان ليش لأنه كان فريق البحريني خرج من البطولة لكن 5 وأنا شاهدت المباراة لا فريق اليمني يستحق بكل أمانة أقول لك وبعدين قدرات اللاعبين مهاريا كانوا على مستوى عالي نصر رواح يسمونه عبد الواسع لاعب مميز حمدو أكثر من لاعب عندهم مميز
2: حارس المرمى
3: حارس المرمى فما يعني أكثر من لاعب كل أمانة أقولك منتخب اللبني منتخب جيد فعلا تطور مع المدرب المنتخب بالذات أنت الآن مع منتخب قطر ومنتخب قطر جاي من كأس العالم وكان يلعبون بالأساسيين والحكم كان في ركلة جزاء كفريق ظهر بشكل جيد كل أمانة أقولك مباراة مع البحرين لا فريق سريع كان سرعة التنفيذ سرعة الحركة سرعة الفكر كلاعبين مهاريين سرعة في عندهم الخفة
1: صحيح.
3: يعني ما استطاعوا البحرينيين يعني لهم يعني كل ما أقول لك فاجئوني فعلا
1: منتخب الهدف الأول كان تمويه يعني مش طبيعي
3: هم شوف مباراتهم مع منتخب الإمارات هم منتخب الإمارات فاجئهم خاصة في 3 أهداف بسرعة وقوة وهذا والخوف والرهبة عندهم على منتخب الإمارات رهبة زلاتكو بروحي من كأس العالم كفاية فأنا أعتقد اليمنيين أنا أقول لهم كانوا مميزين جدا
1: صح.
3: لكن بالنسبة لي أنا المشهد اللي لا يمكن اي حد اي خليجي او اي حد من الجمهور يكون للنسيان القرعه يعني ممكن تنسى كل شيء
1: صح
3: الا القرعه يعني لو قالوا لك بعد 20 سنه لاي واحد من هذا من الجيل الصاعد الله يعطي العمر للجميع
1: يا رب
3: من الشباب اللي كانوا في الملعب بيقول لك يا اخي بعد 20 سنه بيقول لك القرعه
1: اي والله
3: كيف كانت وكيف الطريقه وكذا يعني هذا المشهد لا يمكن حد ينساه
1: نعم اذا الدكتور اختار القرعه وهي كنت صراحة أحد النقاط اللي كنت حاطنها أنه حسم التأهل المنتخب العماني لكن أيضا كابتن عبدالله صاروخية علي صالح تستحق صراحة أنك أعطتك الصدارة في النهاية وإن كان الدكتور قال ما كان يهم واضح من التدوير سواء قطري ولا الإماراتي من التدوير واضح أنه ما يهمه ألعب مع الأول ولا الثاني المجموعة لكن الصاروخية أعطتك الصدارة
2: ما في شيء شوف اللي إذا نحن بنتكلم عن أحداث أعتقد أن الأحداث كثيرة ولكن أنا بتكلم عن منتخبنا الوطني أنا أشوف أن تطور اللاعبين يعني من مرحلة إلى مرحلة كان تطور يعني يأخذون خطوات جيدة جدا في التطور أعتقد عودة علي صالح أنا يهمني ما يهمني الهدف اللي سجله يهمني علي صالح اللي كان لاعب مؤثر في أي لحظة يلعب هذا الأهم بالنسبة لي وبالنسبة للمدرب بالنسبة للجميع عودة علي صالح لوضع الطبيعي ولمستوى اللي نحن متعودين عليه هذا شيء مهم وهدفه يعني تكافأ بهدف سجله وكان هدف مؤثر وعطانا الصدارة
1: نعم.
2: وصعدنا للمرحلة اللي قبل النهائي مع المنتخب العماني
1: نعم عصام المنتخب السعودي مدعوم بأرضه وجمهوره. تخيل المنتخب السعودي كان وهو جاي من كأس العالم انتقادات، شفنا انتقادات كبيرة، ومنتخب ما يعرف يسجل مع دونس، الآن ما شاء الله كلين شيت وأهداف يعني تشيل.

0: ثلاثة تشيلي، نشوف أهداف كثيرة للمنتخب السعودي. عبد الله الحمدان تم انتقاده عشان يسجل وسجل، يعني في قوة أداء وفنيات وأرض وجمهور.
1: صحيح، يمكن تلقى انتقادات كبيرة حتى في غياب مثل سالم الدوسري، يعني يسجل المنتخب السعودي، لكن هذا ليس معناه مهدي أن المنتخب السعودي يعني حتى على المستوى يعني المستوى الآسيوي إلى الآن جيد، لا في أمور تنقص كثير. هذا انتقاد وانتقاد صريح صراحة، تكلم أوكي على المستوى الخليج قاعد يقدم الجمهور الآل من الأرض والجمهور، لكن أمامه مهمة صعبة جدا أمام المنتخب اللي راح يقابله، يعني سواء راح يلعبوا مع المنتخب قطر. القطري أو مع، وفي حال تأهله إذا بإذن الله يواجه المنتخب الإمارات راح تكون هناك أيضا مواجهة قوية جدا. لكن في النهاية بس تحقيق النتيجة مهم جدا للمنتخب السعودي، خاصة مثل ما ذكرت بالانتقادات هذه.
0: نعم، شاكر لك كابتن عصام زياد رأيك الفنية. يمكن أيضا من نقاط دكتور ركلة جزاء المنتخب اليمني، تكلمنا عنها كثير أيضا من اللحظات اللي ما تنسى في دور مجموعة، أثارت كثير من الجدل، بس أهم شيء ما نشوف ركلة جزاء بالغلط في الدور النهائي دكتور.
2: لا هو شوف التحكيم في بعض المباريات فعلا يعني كان خطأ، خاصة أنا أقول لك مباراة الكويت والعراق الهدف التعادل
0: منتخب الكويت
2: تعادل 2-2. أنا شفت برنامج القرار وكابتن فريد هو بكل أمانة أقول لك بخبرته الدولية مع كابتن جمال غندور القدير وكذلك أحمد الكاف الحكم المميز العماني، كابتن فريد قال أن كان الهدف مش موضوع تسلل، الكرة على التسلل، لكن نعم. كان هدف في لاعب
3: لمسة يد
2: لاعب الكويتي، ومن هاي من المباريات اللي فيها نوع من الإثارة 3-2 لأن آخر دقيقة، فأنا أعتقد هاي المباريات الجيدة فعلا فعلا اللي احنا شاهدناها في البطولة.
0: نعم، وأيضا خروج الأبطال صراحة الكويت والعراق والبحرين، نقول لهم هارد لك، وبكرة إن شاء الله نفتح معاكم إن شاء الله باب دور نص النهائي ونقرأ بين المباريات وأهم التفاصيل. مستمعينا أيها السادة الكرام، طوينا صفحة دور المجموعات ليكتب في دفتر الخليج فصل جديد من الوفاء هنا في خليج 27 على أرض جدة اللي اتزعت لقلوب الجميع قبل ملاعبها، أثبتت كرة القدم تنافسها المثير المميز خاصة لأبناء الخليج ولقاء الأشقاء ومساحة يتجاوز فيها العناق قبل المنافسة. من غادرنا اليوم من أشقائنا لم يخرج خالي وفاض، بل ترك في ذاكرة الدورة بسمة وذكرى وبصمة شرف تحسب له، ومن استمر وصعد يحمل في أعناق أمنيات الجميع بأن يظل التمثيل يليق بعراقة هذه الكأس. ففي عرف الخليج ليس بين الأحبة خاسر، فالفوز الحقيقي كان وسيظل دائما في هذا اللقاء. الآن تقف البطولة على اعتاب المربع الذهبي، محطة نص النهائي خطوة واحدة فقط تفصل الكبار عن المجد، خطوة واحدة بين الحلم والمنصة، بين صافرة البداية والوصول إلى النهائيات المرتقبة. شكرا لكل طموح امتعنا ولكل اسم صنع الفرق في دور المجموعات، ويبقى الرهان على الأجمل في قادم مواعيد. نلتقيكم بكرة إن شاء الله، دمتم بحب ودامت ديارنا بألف خير. هذا صوت الملاعب، كان معاكم فريق العمل الكابتن عبد الله علي ودكتور موسى عباس والكابتن عصام زياد واخوكم مهدي سليمان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا. الله يحفظكم.
4: صوت الملاعب، الاثاره والمتعه والتحليل المنطقي.

0: وللمساء حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمعها.
1: رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الصيني بذكرى اليوم الوطني لبلاده. الإمارات تتابع واقعة رحلة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية. حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف محمد سعيد محمد الكمدة إلى كريمة معالي محمد أحمد البواردي. كما حضر الحفل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وهنأ سموهما العريس وذويه متمنين له حياة أسرية سعيدة وهانئة. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 26 لسنة 2026 بشأن تعيين واستبدال رئيس مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية. ونص المرسوم على تعيين معالي مروان أحمد بن غليطة رئيساً لمجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية بدلاً من معالي محمد إبراهيم الشيباني. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في أبوظبي معالي الدكتور بسام التلهوني وزير العدل في المملكة الأردنية الهاشمية. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية الدائمة للمجلس وذلك في مقره بالمدينة الجامعية. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بقطاع التعليم العالي في إمارة الشارقة بما يعزز من تطوير منظومتها العلمية والأكاديمية. واعتمد سموه توحيد اللوائح وسلم رواتب الكادر الإداري في جامعة خورفكان وجامعة كلباء وجامعة الذيد وأكاديمية الشارقة للنقل البحري وأكاديمية الشارقة للتعليم. كما اعتمد سموه سياسة تنظيم وإدارة المنح الدراسية والخصومات في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في إمارة الشارقة. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية والوفد المرافق له وذلك في قصر النخيل بأبوظبي. واطلع سموه على جهود الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وفق مهامه واختصاصاته وخططه الاستراتيجية لتعزيز منظومة الوقاية والمكافحة على مستوى الدولة. ننتقل الآن إلى موجز للأخبار الرياضية. مرحبا بكم في الفقرة الرياضية مع زميلي ميلاد موسى. حياك الله ميلاد. أكيد اليوم عندك كثير من الأخبار الجميلة محلية أو دولية.
3: مساء الخير حمد، ولكن بالفعل الأخبار المحلية الجميلة جدا تأتينا من ألعاب آسيا سنتابع بعد قليل، ولكن البداية مع سباقات الهجن تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين. تنطلق المنافسات الختامية للنسخة الثانية من مهرجان العين لسباقات الهجن التي تقام خلال الفترة من 3 وحتى 8 من أكتوبر 2026، وذلك في ميدان الروضة بمنطقة العين. سطر منتخبنا الوطني للجوجوتسو يوما استثنائيا في تاريخ الرياضة الإماراتية بعدما حقق 5 ميداليات في يوم واحد ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية 2026 بواقع 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين. ونحن ما عم نحكي حمد عن باقي الألعاب لأنه كمان هلأ عم تجينا نحن وعم نتابع النشرة سوا، عم تجينا الأخبار السعيدة إنه كمان صاروا 7 ميداليات ذهبية حتى الآن، ولكن بباقي الألعاب. أما في الجوجوتسو فحقق حتى الآن 5 ميداليات ذهبية.
1: جميل.
3: حسم منتخبنا الوطني لكرة القدم صدارة المجموعة الثانية من كأس الخليج بعد التعادل أمام قطر بهدف لمثله في الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات. كل التوفيق طبعا للأبيض في البطولة، ونتمنى اللقب إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله
3: يا حمد.
1: إن شاء الله يا رب.
3: في عالم الكرة الصفراء تأهل الإسباني كارلوس الكراز المصنف الأول إلى دور 16 في بطولة اليابان المفتوحة للتنس بعد فوزه على الأمريكي ميكليسن. ختام رياضة مع خلف المرمى.
1: الحين ميلاد يعني يمكن من الأخبار اللي انتشرت في الفترة الأخيرة كثيرا، كريستيانو رونالدو كان مع المنتخب، لعب المباراة الأولى، جلس في الثاني، والآن يغادر
3: التدريبات،
1: يغادر المنتخب. ما الذي حصل؟
3: الحكاية طويلة، ولكن أتوقع أنه رونالدو حمد كان بده يعتزل بعد نهاية كأس العالم، ولكن المدرب خيسوس أقنعه أنه أنت ما زالت البرتغال بحاجة لإلك، لأنه هو وصل عمليا لعمر 41 سنة، فعمليا كان لازم يعتزل، ولكن أقنعه المدرب بطريقة أو بأخرى. الوعد أنه كان يلعب في المباريات، ولكن في المباراة الأولى أوكي لعب وكان أداؤه خلينا نكون منصفين سيء يعني، وحتى خرج بالدقيقة 70. بالمباراة الثانية على وعد أنه يلعب بالدقيقة 70-30 دقيقة، لما طلب منه المدرب الإحماء تقريبا لمدة بين 20-30 دقيقة، وبعدين رفض أنه ينزله على الملعب. طبعا خيسوس بيبرر بيقول أنا شكل المباراة تغير، فكان يجب عدم الاعتماد على رونالدو. فهون رونالدو شعر بخيبة أمل، والمفاجأة أنه تدريبات الأمس غادرها رونالدو ولم يحضر. هلأ بيقولوا أنه مصاب وغير مصاب، ولكن يبدو الموضوع أكبر من هيك. على المستوى الشخصي لو بتسألني رأيي، أفضل أنا حمد أنه رونالدو يعتزل، أفضل أنه يخرج بأقل الخسائر حاليا. رونالدو غير مطالب أنه يثبت أي شيء لحدا، لأنه حقق كل شيء في عالم كرة القدم. الشطارة حمد أنك تعرف إيه ما تنسحب.
1: صحيح صحيح. وخلنا نقول حتى ميسي يعني اللي هو المقابل لرونالدو الآن اعتزل دوليا، ولكن ستقام له مباراة تكريمية
3: مع أنه أصغر منه بسنتين.
1: عموما شكرا لك ميلاد على هذه المعلومات الوافية. أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن تفاصيل مشاركتها في فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، والذي يعقد في أبوظبي من 6 إلى 8 من أكتوبر الجاري بمشاركة محلية ودولية واسعة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي ودعم الابتكار والاستثمار واستدامة الإنتاج الزراعي وسلاسل الإمداد. نستمع إلى بدر الشحي مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
4: هدفنا نعزز منظومة الأمن الغذائي والزراعي المحلية من المزرعة إلى المائدة، وهاي السنة نعلن عن انطلاق منتدى أبوظبي للعسل، وكذلك تخصيص قطاع خاص للأعلاف، بالإضافة راح نعلن عن استراتيجية التحول الزراعي بشكل مفصل. نشوف اليوم مشاركة جميع الشركاء وكذلك القطاع الخاص كيف ممكن يتعرفون على هذه الاستراتيجية ويساهمون فيها.
1: نختم بهذا الخبر. فقد أكدت دولة الإمارات أنها تتابع الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة فلاي دبي المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها وهبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن معالي المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للاتحاد أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المتخصصين للتحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وأسبابها. وأكدت الوزارة أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة وفقا للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها ولو وقعت خارج إقليم الدولة. وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الصيني بذكرى اليوم الوطني لبلاده. الإمارات تتابع واقعة رحلة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تتحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي،

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاته،
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبدالله، عيسى الجدي.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

مع أبوظبي أف أم. وين رايح؟ صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. وين رايح؟ وعيش أجواء أبوظبي.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: معايك ها؟
1: أيوة معايك.
0: سمعوني وردوا وراي.
1: طيب ماشي.
0: قول أنا بالضبط.
1: طيب ماشي.
0: واحد اثنين ثلاثة. يجي منك أكثر، يجي منك أكثر. يلا ردوا معاي.
2: يجي منك أكثر، يجي منك أكثر.
0: يلا أحلام استعدي.

ظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي اف ام.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: فترة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي اف ام.
1: فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: بوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعر

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلك رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتشي. أوكي الموضوع فيه هدية. يا حلاتي
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف ليكون هذا نصاب. يا الله كيف صدقته؟ لا لا لا لازم أتصرف. صح أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص من اليوم ورايح ما بعد رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون

0: يكون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
1: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

شبت لواهيب الهوى في خفوقي والهم جاني من جميع النواحي. شبت لواهيب الهوى في خفوقي والهم جاني من جميع النواحي. مقواك يا همي ويا كثر شوقي للي تهيا مسكنه في جراحي. كل الغلا كله الوجه شروقي فارقت من فرقاه مطلع صباحي. هذاك يوم اغليه بينت ذوقي ونال غيره ما تعجل مراحي.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

أوجات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب الطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM